0: سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك برم توبا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وفرحة جميع المؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين. يا من قال وكان حقا

أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن. أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن. أذهبت فورا.

كل مسلم ومسلمة مسرة يا من كفى للظلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصي البشارات لصفو مدمنة مد لكل محسن ومحسنة على بشارات ترى مستحسنة.

يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ صن أمة خير مرسل عن الذين كفروا بالرسل قد لهم النص عزيز عاجلا وبشرنهم

ارفع الكتاب والفروع مع الأحاديث صحاح ذا بروع أعطيت بالجميع دون سلب ولي تقود السؤل وقت الطلب لي أوثن الذي أريد وانفعي بي الورى يا مغنيا عم ادفعي

مدتلي مددا من لا يخفى علي شيء دتلي بالأخفى نفيت كل من قلاني فهرب لما يسوء.

المالك الرحيم ذي الأزمان. كرمني في موضعي وبلدي، مكرم بالأمن صفا خلدي. أكرمني الرحمن إكراما كفى كلية الضر وفيض.

لغير ضري والمنالي وجهت قلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت ورب المصلح إلا الذين ظلموني قبل نحت مضرتي كذاك الكبل عن انتفت مضرتي والبلوى بفضل مغن ليقاد الحلوى له

ولم يزل بنافع كريم إليه وجهتنا خطابا مع اليقين وفؤادي طابا نصرتني فإن

حرمت منك قبله بفيضان رددت لي فيه الذي أحببت لي وجالب الأذى دببت أجبتني جواب من تعالى عن سنة وقبت الانفعالا لوجهك الكريم أوصي الفرجا للمؤمنين ولتحقق الرجاء مصليا مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرحة يا من محى عني الأذى والطرحة محوت ما علي مر من بلاء يا من جميع خير

الكتابِ رجاءٌ محققٌ وملكٌ في أبدٍ ما لا يراه ملكٌ بناءٌ يعلو وليس ينسفل أما

وهو الرحيم وله الأزمان مني لو أنفوا حمد وشكور ذا خدمة للمصطفى العبد الشكور فارقت جملة من المباح لمن كفاني ذوي النباح أشكر وقاد لي أبدالا كما كفاني الحرب والجدالا سبحانه وهو الكريم والحميد وكل من لم يهوني فهو كميد تسليم من لي لا يوجه الضرر على الذي بي كفاني الغرر جزاء من جل عن المثال لي قعد ما غاب عن الأمثال الحمد

الكون القديم له سلام ذي البرية القديم لمن له كلية عباده حمدي ومن خلق

والخبير وجاد للواسع والكبير فرحني الجميل نعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساق مكاره لمن قبل نحاب مضرتي من لي يقود المنحا ملكني الملك والمليك والمالك الذي له تمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزا والوعد لي في رمضان نجزا أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما تراه نفد خدمة خير العالمين أحمدا عليه تسليما كريم حمدا فرحت القلب ونفسي طيبت وبمكاره لغيري ذهبت يسر خير العالمين قلمي

في العلن والسر وهو لي قاد ولني رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفضيله رفعت خدمتي إلى الماحي السند

محمد على النبي وسيلتي محمد أبقى سلامي الكريم الصمد يلاو يا قادر يا مقتدر يا من إلي جوده يبتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولي جعلت الفطر فوق الصوم جئت بذا القصير شاكرا لك بي وقبل ليقط فضلك زدت قصيدتي تي شكورا ولم تزل

كلما مضى من الضر محوط الظلما كافأني من ما له كفء أحد بما لغيري ساق كل من دحد أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفء أحد ناجاني الله المكرم الصمد تناجيا به كفاني الكمد وجه للأكرم أنفع الكرم وضرري بغير رد لنفرم أسأله كونتي القصيدة خارقة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم.

0: إياك عبدك الخديم ذا صلاة مسلما على مزحزح القلاة ناجاك عبدك الخديم ذا صلاة مسلما على مزحزح القلاة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mbok julit mbok talibé tay nak depot ak altiné 13 octobre 2025 ñaar fukki fan ak bern ci Rabiul Sani moy rakati gam ci atum jooni ak ñeenti témèr ak ñeen fukki juroom ñaar nomi fi ci Touba Madiana 6 and ak Serigne Abdou Samad Mbacké ibnu Serigne Jean Abou Mbacké ibnu Khadim Rasulullah mu fasiyene ligéel Khadim Rasul ci khassida mukhaddamatul khidma fi salati ala nabi rahma andugo isuju khadimatul munajat ñu ñaan kep ko xamni deglu nga jang mi yalla sa borom jegal say bakkar te bañ la ko topati ba faaw ci barkeb khassida yi ci barkeb ci bind khassida yi ci barkeb ki tax ñu bind khassida yi sallallahu alaihi wasallam ci katanu ci joxe ndigal ñu bind khassida yi jalla jalalu wa abdul kamal
2: bismillahir rahmanir rahim اللهم باق وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني لوجهك الكريم قولي تائبا إليك بأستغفر الله به أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من ظواهر ومن عيوب سألته بحق وجه الله معذرة من جملة المناهي تبت له من جملة الصغائر مع الكبائر ومن ضمائري عافر الأغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما فهمني العلم وزني علما وعملا وأدبا وفهما ربي اكشف العلوم النافع وجعل حياتي من شقاء مانع اكشف لي الأسرار والغوامض يا خير من كشف سرا غامضا لجمع جميع ما تفرق لدى قطي من الخير وصف القلدى ليقل لدى تفكر الأعظم يا ربي بكن والتعصما قلميا حبلي يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة بارك لي اللهم في حياتي وجل فؤادي وطن الآيات حبلي كوني بشر كل من يتوب وللظواهر أب مع القيوب قبولا أكون به طاهرا من الذنوب والمعاصي والآفات تأدخل الجنة التي وعد المتقون برحمتك يا رحمن يا رحيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسيني لقي الشيخ الخديم بسم الله بالله الذي لا إله إلا هو الكريم العليم حياتي ومماتي وحركاتي وسكناتي مع سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مبارك الابتداء ميمون الانتهاء مقدمة القدمة في الصلاة على نبي الرحمة أو مفتاح السعادة في الصلاة على خير السادة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الضعيف المقر بذنوبه التي لا يخفى عليك شيء منها ولا من غيرها من الجليات والخفيات تائب إليك

صلي يا رحيم ولتسلمي على نبيك الشهير العالم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يقود لمصل مرة عليه عشرا قد تنير بر ولي توصل بشارات القدر مزحزحا لغير نحو

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يوصل لذي عشر مئة بجاهه يا من حمى عن سيئة على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئتا صلى احتوى ألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى يا الله صل أبدا وسلم على نبي

جميعها عند ممر والديور وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال وصل يا رحيم ولتسلما على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من جعلت صلوات النامية عني مسافة السلوك طاوية.

قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق لوما إلى سواي سرمدا وليما.

والتجزي أهل بدرين الكراما عني قيرا قد لي المراما والتجزي عني الأنبياء والرسلا خيرا يديم سكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين واكفهم من ظلما واجعل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وهبت لي كن فيكون يا الله صل وسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت وصوم واكشف بخطي ما اختفى من العلوم أنت الخبير والكبير والعليم ولتغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع واجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صحح وقلبي أرشدي

في الحال والمآل واشهد لي اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن لومي وعني يجزي المنتقى خيرا يفوق في الحال والمآل يا خير رفيق وعني يجزي أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابة احمدا وعني يجزي آله وصحبه خيرا كثيرا ولتنر بي لحبه

السميع وارحم جميع الأولياء والأمة والتكشف الذي عطر من غمة واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك ودد من حسدوا واشغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن ضر ذي تعرف واصرف قلوب المشركين لسوى ضر الذين أحسنوا معا سواء واشغل عبادك بفعل الأمر لا باقتحام النهي يا ذا الأمر.

وادلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أذى ولا جوا كن فيكون وصل يا رحمن سرمدا على من العلا قد

ظرفي كتابك به فانجعلا وبحياتي تسوق الوجلا لغير نحوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشر القوم بلا أذى ولا لغن ولا حقد كما كفيتني به من انتقد وليكن في جميع الحركات والسكنات

يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون جولي ولي قط فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يومي فوق صلاة قبلت وصومي ولي جعلت بك كل شهري فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير

الحال والمآل والتجزه عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهاء بلفظك واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك والتجزي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وخط لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسش لبلسش منبها في ذاك عام لصص يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب صل وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه

الكوري إلى الجنان ولي أطبت النفس كالجنان يا خير من إليه تمتد يد لنقاد منك للجنان الأفيد يا ذا الأراضي والسماوات العلا يا من له الخلق مع

محمد معطي العلا بك وسلم سرمدا عليه في آله وصحبه لديه وهو الذي به جلوت الحالكة عن

الخاطر واشرح صدره يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سمي صل بتسليم على المملك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

يا من بلفظي أخجل الياقوطا وبكتابتي له قد ما يزيد مسرة لديك يا باقي مزيد يا من مدادي جعلت كدماء من معه قد شهدوا من قدماء إذ صلواتي جعلت طاوية عني المسيرة لرضاك

وبالرحيم كنت لي بلا حساب يا جاعلا كليتي خير احتساب فصل عني أبدا وسلما على النبي وليكو وعلما يا الله صل ولتسلم في أبد عني على من لك قاد من عبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا رحمن ولتسلم على النبي.

وسق لغير ما حويت مفسده ولا توجه للعدا والحسده واجعل عقائدي وقولي والعمل خير مصالح وسق لي الأمل وفي الذي ليتبيح هبلي ما لم ينله الصالحون قبلي وصل يا رحيم ولتسلما على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من محا توجه الحساب.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني مكاره الدارين يا كافي النارين والعارين واجعل فؤادي لك يا باقي أحب من كتب قد انزلت من الأحب واجعل كتابتي إليك قائدة واجعل حياتي للنبي فائدة.

رحمن بعليم وخبير سميا صل صلاة شيعت ببشر مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروف يأبه خير الظروف يا خير من ناداه عبد بحروف واجعل حروفي معجزات نخرت وخير خيرات لديك ادخرت.

شيعت بتوسعة على النبي والرسول دسعة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كلي صنت لي مختاري فسرمدا عني.

مزحزحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا خبير أنفع صلاة على الذي بخدمتي أبدي علاه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل قراطيسي به وقلمي خير عبادات وخير سلم لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر وصل يا وهاب سرمدا على خير قليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم خوارق تدوم بغير مكر إنك الباقي القديم والتقني السخط والغرورا في كل شيء واكفني الغرورا وليهب جمع الذي تفرقا بين الخيار كرما والتفرقا بيني وبين كل جالب إلى غير رضاك ولتطيب للإله كفاني القادر والمقتدر ما حازه من العناء القدر نفى لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وخل وخديم يسر للقدير ما تعسرا على سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكره المكرم واجهني جمال باقي النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجمال

وصل يا رحمن ولتسلما على الذي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم نظمي أعلى رضاك يا مزيل الكظم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير رد وامح انتحى ما سألي كالكد واجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين واجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذن يا ماحي العفاس واجعل كتابتي ككل مرسلي يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمخجل النفر يا الله صل ولتسلم سرمدا على شفيعنا البشير أحمدا وآله وصحبه وعلمي قلبي بجاهه وكل سلمي واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وقد به لكلكلي وقلمي خير العلوم يا مزيل الألم يا من جزاؤه العداء أنساني وضرهم يا واهب الإحسان صل صلاة ولتسلم بسلام على الذي هدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه مقدماتي لديك سرمدا معظماتي وصل يا رحمن ولتسلمي على الذي به كشفت ظلمي كما به محوت ظلمي والحجاب وجدت لي به بأحسن الإجاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واصرف قلوب من قلوني لسوى ما سأني يا من كفانيهم سوى وأيس الشيطان والقبيلا مني وهب لي العلم والقبولا واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا من لديه الأحلى واجعل به

عليهم عنهم وقد للغرضاء قد لي كوني فائزا سرورا جميعهم ولتكفني غرورا وصل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التكليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اللهم في الفرض رجب يا من يقود لي به أعلى عجب بأنني عنك رضيت جدا وعن شفيع قد أزال الكدا وأنني عبد لربي وخديم للمنتقى الذي السيادة تدوم وصل يا رحمن.

وتب على كليتي وطهري جميعها والقلب مني مهري واجعل قلامي ومدادي هاديا هداية

رب الورى بلا كدر أو آفة يا من به يجري القدر وصل يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب توحيد كل مرسل وكل صاحب وخطي عسل واجعل كتابتي إلى الله أحب من كل خط وإلى الماح الأحب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وصل يا لطيف ولتسلم على النبي والرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولطف بعبدك الخديم واصرف لغيره ما ساءه ينصرف وهب له لطفا جميلا وهبي له مراده بغير إرهب واصرف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المشفع صل عليه مغنيا عن مدفع ولتغنهم بك عن المعاصي ولتكفهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أحد يا هادي على خير مطيع هديا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم بحق الله سبحانه وبرسول الله.

من برؤوف ورحيم سميا صل صلاة لي تطيب الزمن ولي تخلد إلى الخلد الأمن مع سلام عاصم من كفر وأهله يا من حباب الغفر على الذي أورثتني الكتاب به وعني زحزح العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به نظمي ذا سرورا له ومني يقبل البرورا واغفر لوالدي يا ذا الرحمة ولهما هب رب منك رحمة ولتصلح البرور إصلاح العليم وصدري يجعل رب

لي والرضا والصدق والأمداد مع سلام يدفع الفسوق لغينا ولي ينير سوقا على الذي قدمته قد زحزحت لغيرنا شقاء وفوزا منحت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم خطيا أعلى رضاك قد أرحت مطيا ليقت ما كنت أروم جذبا يا من كفاني يفترى وكذبا يا من كفاني الشقاء والحسدا ولم توجه لجهاتي حسدا يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني صلي صلاة بشكوري

وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني خيرا لم يكن لغيره وارض عن الصحب بكن والتجزهم عني خيرا لا يريم يا مغنيا لي يقود ما أروم واجعل حروفي به رضاك يا من رضيت عنه.

فائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسلم عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميع كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي خيوره منه صفر صل صلاة لا تزال مدخلا بشرا بتسليم تفي معسلا في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر سيد

يصفو ربيع الأول صل صلاة لا تزال صافية جائية إلى النبي بالعافية مع سلام لا يشوبه كدر يا من به يجري بإذنه القدر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته منير السادة الأصفياء الأتقياء القادة وصلي

مشكورة وباقية مع سلام خير خير يدخل في قلب سيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته لي به محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

وعندك جعلني خديما أسنى وامح توجه الأذى لجسدي ولا توجه لجهاتي حسدي يا من حماني عن عناء الفانية ولي تطيب جماد الثانية صل صلاة لي تخلد البشر بصارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بثنائي قليق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

يا من حماني عن عدا وتببي واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم.

النساء من محى المجال سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا لي ما محات قولا وقلت لي منك ربيع الأولى صل صلاة بسلام كملت وبركات الراقيات كملت على ابن عبد الله عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وصحبه.

على نبي الله الضيغم القلاه مع سلام لا يجاريه السلام وبشرا بيدا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا لي كرما تجليلا وقدت لي منك جماد الأولى صل صلاة تطرد الأعداء لغير نحوي وتمحو الداء مع سلام يكشف الأسرار لي أبدا ويدعى

محمد وسلم والآل والصحب وعظم قلمي يا من يقود لي من اللوح العجب يا قائدا لي منافع رجب صل صلاة قد صفت من اللغاء على نبي الله نور البلغاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع له به كتابتي بلا رد وعمري به تقبلا والتحمني عن كل كد ومرض وهب لي الأعظم في كل غرض ولسوى جسمي وجه داء ولسواي زحزح الأعداء يا من حباني بالذي لي بانا يا قائدا للنفع في شعبانا صل صلاة لي تخلد ولا تنفي العداء معا بسر وعلن إلى سوى ذاتي تؤيس المريد مني ومما اخترته لي يا مريد مع سلام ما له تناهي على نبي نامر وناهي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

وجتلي فضلا بشهر رمضان. صل صلاة لي تقود كلما لاحترته إلى الجنان سلما، مع سلام يجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة، ويكشفان لي كل من بهم من العلوم يعصمان من وهم. على الذي آتيته الذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وأذهب الشقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء، ولتخرجا من كل قلب قد قست ما ساءني ما ساءني حيث رصد. يا الله يا رحمن أنت الوالي، يا قائدا للخير في شوالي. صل صلاة تجلب الأمانة تطيب للفؤاد والأزمان، مع سلام يخلد الصفاء يجعل كل للورى شفاء. على الذي كوني خديمه ظهر في البر والبحر ولي قتلي قهر، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك، بين لهم تبين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفى. يا مرشدا إلي قاد رشده، يا من له شكري من ذي القعدة، صل صلاة لي تطيب القعود في كل شهر وتقود بالسعيد، إليك بالذكر وبالحديث بحكم

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذهب الذي يريد كل ما يسوءني لغير ضري معلما ولا توجه لجهات الظلم وسغ لغير حاسدي وألم يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة وكنت لي في كل شهر وسنة يا من تعالى عمنا من وسنة صل صلاة لي تكون المنى ليتقود عرفات ومنى مع سلام كل شر يحمد وليقود كل خير يحمد على الذي إخدامه لي قادا من قاد غيري له فانقادا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفي بأفضل البشر في أبد له رضا أعلى بشر يا من وهبت لي

قلب المصلي وبه يمهر على الذي جعلته وسيلة لك وقاد للهدى وقيلة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

مؤمن قد سميا صل صلاة عمري تسلم من كل ما به تجيء الظلم مع سلام يصرف الأغيار لغير قلبي يجذب الأخيار إلى محبتي بلا أضغان يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي قدمته لي طيبت مواطني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل ليات واجعل حياتي به خير آيات واجعل قلامي ومدادي واللسان داعية لذي الجمال بحسان واجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا متحفا بسرك القدسي صل صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام بصلاح ياتي يقود للحديث كالآيات على الذي أعطيته مدادي مع قلام قادها ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما لاخترت يا باقي القديم يا الله يا رب.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به يا مالكي أعراضي صفى العيوب وشفى الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سميا واشهد لي الدهر بأني منصرف عن العداء لك وأني معترف بالذكر والشكر بلا كفران يا معطي الدار مع الجيران مصليا مسلما على النبي فائق كل أقرب

وبلا ملائم مع سلام كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفاذ بالإخراج قبل لكفرهم مع استدراج إلى سوى ما اختير لي من المباح وقاد لي خير برور ورباه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل ممري ومقري والديور ليشواهد بأفضل خيور.

غير شاف إنك المصحح مع سلام لي ينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زحزح عني الداء وزحزح الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني ولتخلل للحليب واجعل فيوض كالكليم نيرة قلوب حزبك واستع نورا واجعل كتابتي وقولي عندك حق اليقين فرحة لجندك وارفع قائدي وقولي والعمل مصححات لك واجذب للأمل واجعل حياتي يا جميل جنة عن

بلا إقالة بما خير بيع لك شكوري بعد حمد خالدي عن نجز أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا أراضيين عني وليكن بكرم ومني وصل عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وزدوا أفضل سلام أبدا عني يا خير كريم عبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمشفع يا مغنيا عن حاسد ومدفع صل صلاة عن عداك تغني وعن مناهيك معا يا مغني مع سلام لي يوصل الصلاح مخلدا للرباح والفلاح على الذي قدمته قد صرفت لغيري العداء معا فانصرفت إلى سوى ضري والإفساد والمكر والغرور والحساد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم سلامة من جالبات اللوم واجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبشر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي شهودا

وصحبه في الحال والمآل وليقد شكرا وعلما بدعا وأجر نفع طاردا من خدعا وارفع مكاتيبي يا شكور يا خير من نحاله شكور شرعت بانيا بناء الذكر واجعل مكوثي لك خير الشكر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الضر جمعت بيني وبين البر نبهتني تنبيه شاكر عليم باق لديه النفع قدت للعلوم صل صلاة من وقوف وكسل مانعة يا من أدام للعسل مع سلام لي يخلد الرباح في كل ما ليتجود من مباح على الذي صيرتني قديمه وقدت لي بين الورى تقديمه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأعطني التقوى ويسر لي ما عسرته

وصل بالتسليم عني أبدا على الذي تكريمه ليبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل سروعي طارد الأعادي لغير نحوي

واجعل كتابتي يا فوق النفل فاتحة للخير كل قفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي بفضلك اتصالا كفيتني بحفظك انفصالا صل صلاة تدفع العوائق لغير نحوي لي تقود اللائق مع سلام يذرأ المفاسد.

آلي وصحبه في الحال والمآل واجعل تلاوتي وخطي أحب إليك من خير كثير يا محب وفي كليهما قد الأجور لي منك منصفا ولن أجور.

يا من لغير زحزح المخوفا على الذي لك به وصلت وما ترددت وما انفصلت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشكر حياتي بك يا شكور يا رافع مني له شكور يا الله يا رحمن.

وبائحا كليهما لي جمعا صل صلاة لي تقود الكرما يا من لغيري زحزح العرم رما مع سلام مذهب لغيري ما لم تحب لي مديم خيري على الذي أوصل لي خيورا صفى بها للعمر والديورا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الخط مع التلاوة ولي فيهما

ربنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء

العرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرش ويدخلان البشر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه والحمد واجعل بجاهه العظيم قولي منورا يا ذا العلا والطول واجعله قدمة

الكتابي وجعل بجاه المنتقى حياتي مسرة الحديث والآيات وانشر علي بركات الفاتحة واجعل قلامي للغيوب فاتحة وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وانشر علي بركات آل عمران في الحال وفي المآل وليهب بسورة النساء عافية الصباح والمساء وهب لي الفتح ويسر العلوم لي وزدني منك علما يا عليم وهبت لي من فضلك العظيم ما قادني للشكر بالنظيم أعذتني بك من الشيطان لي كنت في الممر والأوطان فتحت لي باب الخيور مغلقا باب الشرور وهو عني انغلقا بقرت لي

سلامه القلوب من عيوب نفس يا مقيتا قد ضمن وهب لنا العصمه يا وهاب يا من له الاياب والذهاب وهب لنا اليقين والتمكينا وخلد الوصول والسكونا وصل يا رحمن ولتسلم على النبي العربي العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروف دائه النظام جالبة إلى المنى العظام واجعل جميعها أجل بركات وسكنات يهديا والحركات وصل يا رحيم ولتسلم على الرسول ذي المزايا السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حياتي له مسره يا باقيا كفيتني المضره

على الذي إليك قاد العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبالذي يسوء قلبي أذهب بغير توجيه إلي يذهب واكتب لي اليوم مقامات الرجال يا من يقود لي دواما النجال فصل يا رحيم ولتسلم على خليلي وحبيبي السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبكتابتي سخر لي جميع من لم يحبوني فإنك السميع وهب لي اليوم مصونا مسكتا من ساءه تقدمي وأسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة قد تزحزح قلوب من لم يحبوني لغيري ذا حليب مع سلام لسواي يذهب ما ساءني في أبد فيذهب على الذي قد زحزح الحصاد إلى سواي وكفى الفساد سيدنا محمد والآل وصحبه

البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي أوصل للجنان ثمني يا باقيا قد كنت لي بأمني

وقلبي تزحزح العيوب مع سلام لي يلين القلوب بلا أذى ولي يخلد الحليب على الذي طيبت قلبي به وجدت لي تكرما بيبه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له في

يبيع بلا إقالة وقلت لي ربيع صل صلاة لي تحلد الثمن ولي توصل بشارات الزمن مع صلام لي يخلد الصفاء على الذي بأذن خير وصفا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ووجه المبيع عني أبدا لغير ذاتي وسروري أبدا واجعلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم ترض لي ذا صومي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا مني اشتريت سلعي وقلت لي بدلها وبرضاك جدت لي صل صلاة لي تقود كلما لاخترته والقلب مني علما مع سلام لسواي يذهب كل عدو وأذى فيذهب على الذي يسره بقائي مع الكتاب الدهر وارتقائي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حياتي للنبي مسره يا من به كفيتني مضره واجعل بروري والدي واصلا إليهما خير برور حاصلا واجعل جميع ما

شئت يا مؤثر بحق وجهك الكريم طهري كليتي والقلب مني مهر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدير

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصن جهاتي كلها عن كدري يا من بأمرهم جرار القدر وأبلي الصفاء في الليالي وجملة الأنهر مع عيالي واصرف جوالب الشقاء والنكد لغير ذاتي واحمني عن كل كد ولتجعل الدنيا لي المصالحا قائدة عبدا خديما صالحا وسق لغيري جملة المفاسد عبدا شكورا واحمني عن فاسدي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك شكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من قطأ وعمدي صل صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مصور مع سلام ذاهب بالداء لغير ذاتي مع الأعداء على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معطي البشري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحياة

الصالحون قبلي وخلق لي العادات في الفنون يا واهب المظهر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تصحح العلوم النافعة بك إنك العليم مع سلام لي يصحح العمل الصالح الذي يكمل الأمل على الذي قلت له مدادي مع قلام قادها ودادي لوجهك الكريم يا رب سنين عبدا خديما وكفيتني الأنين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل قط عقائدي مع أقوالي وعملي للخير كالأحوال أسكنت في المكارم الأخلاق يا من محى الغربة والإملاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكونك الكريم وقدت للنصرة والتكريم صلي صلاة لا تجاريها صلاة إلى سوى

من الأغيار واجعل حياتي بشرى الأخيار واشغل عداك بسوى مضرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لشهد بشكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أحصي ثناء باق كان لي يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة بالأعادي تذهب لغير ما لاخترته.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لخيار القوم بلا لقاء كافر أو ذي نفاق أو مشرك وسوق يجعل ذا نفاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

وصحبه في الحال والمآل وقد لي الأعظم في أغراضي جميعها يا ماحيا أمراضي وليهب في الخط والتلاوة فوق أجور الغر والحلاوة واجعل

لذة تخلد في قلب أفضل الورى فتخلد على الذي يسره لزومي أيدي البراق حب ذي الحيزوم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني في كل شيء مكركا يا من سلبت لي بفضل ذكرك ولي في التأويل والتفسير قد المغيبات بالتيسير وعصم فؤادي ولساني من لغاء وعندك جعلني

به وصنتني عن صدمتي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واصرف بحق وجهك الكريم يا معطي التقديم والتكريم إلى سوى ذات المكاره مع كل المفاسد وللمنجمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس

وارفعه للعرش ولارفع ذكري بأن تصلي صلاة بسلام عني على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني ما لا ينحصر من البشارات نصرت المنتصر نصرتني به على الأعداء عصمتني من مورثات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الشاكرين فصلت بيني وبين الكفر ولتقود الدهر أهل الغفر صلي صلاة قد تؤيس اللعين.

جعلني لديه مصليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي معصومة ولي في أبد تعظيمة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي منافع النبي كما به ليتصون طنبي وهبت لي الله يعود لي ضرر في أبد يا من يصون لي الضرر أخذت قبل ما اشتريت مني بلا إقالة وبعت عني بحق وجهك الكريم هب لي ما لم يحزه صالحون قبلي هب لي ندامة عداي أجمعين من قصد دري لا

نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سره إحضامي له مقدما على الخدام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحلبه بيني وبين الشك يا من يلين الصخر مثل الدك وزدني الرغبة في رضاك يا من يرقي العبد إن أرضاك واجعل فؤادي زاهدا في كل ما لم ترضه لي واهدني معلما وامحو توجه الضلال والغضب إلى جهاتي واكفني كل غضب ولتغنني بك مع المباح إلى الجنان ولتزد رباحي هب لي في المباح لي أجورا عبادك الغر ولن أجورا ولتغني عمري عن المعاصي وكل ظالم وكل عاسي آمين يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير قرض.

بخدمته يا حافظا عصمتني من صدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كلي من أذى ولوم صيرت قلبي خير علم واعيا صيرت كلي خير سعي ساعيا وهبت لي يوم شروعي في الكتاب وما لي اخترت عصمت من عتاب والتحمي عن معصية كليتي واجعلك فعل

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني خيرا لم يرى لغيره ولسواه لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدير

عقوبه منه لكل الكون سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت عني كل شك ووهم

خطي ولساني والحروف على الذي بي يري كل شريف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع لعرشك العظيم.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بغير لوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي منك تلازم البشر ولسوى

على الذي طيبت لي مقامي به كما جذبت لي مقامي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبلي اليوم مباحات البشر واجعل حياتي للنبي خير بشر يلا.

وقت للعجب صل صلاة لي تخلد الثمن ولي تقود يقنا كل زمن مع صلاة من يذهب الأقدار يصون لي ما اختير لي والدار على الذي خدمته في البر والبحر قادت لي عظيم البر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه مسلما عليه في الجميع أجر الشكور الرافع السميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان ولتطيب للجنان يالله يا رحمن.

الجبال وليطي مسافة السلوك يا مغنيا عن السلوك والملوك وليهب بركة الإسراء وأن أكون بشر كل رائي وليهب كوني ككل مرسل واجعل حروفي كفعال الرسل عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وهب

عاصما من لوم. صل صلاة لي حياتي تؤمن من المكاره معا يا مؤمن، مع سلام يدفع الرزايا لغير ذاتي يجلب المزايا، لي أبدا بغير كد وعمل على الذي لي يوصل الأمل، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، ولتشكر الذي هنا أقول يا

لوجه منزلك بك ووزني للجنان ينسلك رافقتني مشيعا للجنة دار القرار والمنى والمنة جعلتك الدهر قريبا.

بك ولي تقود أجرا لا يريم أغنيتني عصمتني كرمتني حفظتني ملكتني بشرتني كونني منزلك البقاء بك وقاد لي بك ارتقاء رفعني إلى الجنان الله بك ولا إله إلا الله ملكتني تمليك خير منزلي من خير منزل يصفي نزلي نفيت شكي وعدايا والتهم إلى سوايا لي كشفت منبام يقودني معك يا كتاب من قال فيك ذلك الكتاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أكرمتني.

ملك يا قدوس يا مكرم يا رضيت عنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير سميع صل صلاة

يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين كل ما لم ترضه ليفز

للخير في الغدو والآصال على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي.

وصحبه في الحال والمآل وحلبه بيني وبين السوء في أبد يا مذهب المسيء واجمع به بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدر

ليجود أبدا بلائقي على الذي صححت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما به حققت الاتصالا يليق بي والتقن انفصالا يا جاعلا قطي

وهبت لي سؤلي وما فاق المراد بلا اعتراض وجلوت للمراد صل صلاة بفلاح تشهد لي بسلام بصلاح يشهد لي على الذي كفيتني اللعين به وما لم ترضه لي يا معين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وشيت بشكري لك في ذا اليوم وبعده يا من حمى عن لومي أوصلت لي

وليجد بعصمه ومد لي خيرا بغير صدمه أبق لي الملك وعني صليا مسلما على النبي وكليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنلتني فوزا ولبا عاصما ممن يرى في أبا

أبوى بنيران ويبقي خيرنا على الذي وهبت للكتاب به كما كفاني العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب به الذي كنت أروم من المنى بلا عناء يا كريم وغير آفة وغير كدر وليكم بالبشر يا ذا القدر وليهب ما لا يرى لغيري في الله والذكر وأذن خيري عليه صلى الله بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا نبهتني تنبيه شاكر عليم باق إلي النفع قاد بعلوم لك علي الشكر من شعبانا وقبله وبعده قربانا صلي صلاة

وسكناتي أكبر رضواني بلا تزلزل ولا عدواني على الذي تسره حياتي وقدت لي بجاهه الآيات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم

والتحي به طريقة الوحيد والقول سدد والفؤاد نوير يا منزلا قد جدت لي بالصور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي يوم كتابتي لذا درا وياقوتا أداما في لذا مني قبل الشكر لوجهك الكريم يا من أياديه لدي لن تريم بأن تصلي وأن تسلم عني على من بي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به خطي يا شكور يا من له مني انتهى شكور شكرا وهديا وولاية الرضا يا من وقاني العدا والمرضا في كل شهر واجعل شهورا لعبادات حوت مهورا واجعل مكاتب

لشيت بتعظيم وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم. وصل عني أبدا مع سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب لي الصدق مع الوفاء والتقن النقد مع الجفاء. تبت علي فلتدم لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار سيري لك وقدت لي إلى الجنان فضلك. وصنت لي سري في الدارين كما عصمتني من العارين. صل بتسليم بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واحفظ بي الذكرى ورد لي جميع ما اخترت لي مع رضاك يا سميع. واحفظ فؤادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد. ولترني حقائق الأشياء يا متحفا بالدور والأفياء. واجعل بنائي خالصا لوجهك يا واحدا ليس يكون شبكا. أوصلت لليوم

بما يدوم أعلى عجبي وصل عني سرمدا وسلمي على وسيلة الشفيع السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم وعندك اجعلها

في الحال والمآل وطرد به إبليس طردا لا يلين لغير ذاتي يا حفيظ يا كريم وعندك جعلني

قسمتني اليوم وبعد اليوم من الشياطين وكل لوم صل بتسليم بلا نهاية عني على من قاد للدراية سيدنا محمد والأمين.

يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر وحلت بيني وبين من يضر بغير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماضيا بالذكر صلي وسلم.

وصحبه في الحال والمآل ولتخرج الذي يسوءني بك في كل قلب ماضيا بجلبك ليا ودفعك لغيرك.

يومي وبغد بلا عدا ولا عنا ولا حساب مصيرا كليتي خير احتساب على الشفيع ذي الجمال أحمدا من قلمي

مولاه واجعل مكانه البشر رد إليه ما يسره وكاد يفوته من العلا حيث يكاد جماله زد يا جميل واجمع له المنى وقد له له قمع ملت خير الخلق مدحا يبقى خلود فضله وأعطى سبقا صفيت قمتي لأفضل

عجائب المفهم ذات حير له شكوري أبدا على الشهور وليجاد بظهور وطهور يا الله يا رحمن.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذهب الشيطان والمكائدا لغير نحوي وفي كل كائدا واجعل بقية حياتي جنة صافية إلى

واشكر زبري واجعل كتابته كمثل الحج والصوم والصلاة أهلي نجي واجعل لي الرضا مكان الحلم واجعل النفع مكان الظلم واجعل حلاوة العبادة لدى عبادتي مخجلة

والكبل صبرتني عن كل مكروه لدى كوني غريبا وأطبت الخلدا صبرتني عن كل ما لا ينفع من المباحات وكنت أدفع صبرتني

في الحال والمآل واشهد بشكري لك يوم التروية يا من سقاني من فيوض مروية وقبله وبعده واشهد لي بخير خير

وصحبه في الحال والمآل ونور الشهور والفصول لي كما وهبت للوصول ولي نور كل يوم وسنه

والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم نظمي يا من حماني عن دواع كظمي عندك إيمان.

وارزق بحق وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى سوى ذات يا من نحاني بالضر واصمني من الألحان واصم لوجهك الكريم عقدي والقول والفعل من أهل النقد واجعل لوجهك الكريم كلي أعلى رضاك مكسرا لي قل لي يا الله يا عليم يا خبير يا من به لم ينحني ثبور صل صلاة كل سوء تدفع لغيرنا.

والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بشكر لك رب قولي يا ماحيا تغربي وجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التقول وبالتثبت عن التحول وبهداك

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب لي اليوم بلا استلاب كوني نور جملة الطلاب وجملة العباد والزهاد. وهب لي التجويد باجتيادي

عن العناء لك شكوري على الحلال يا ماحي الإملاق والضلال لك شكوري على من سجدوا يا من لغيره ساق من لا يسجدوا

يا من حماني عن الشيطان لك شكوري على الممر يا من جعلته ممر البر لك شكوري على الخيور في السر والعلن والديور لك شكوري على الكتابة يا منزلا وهب لي كتابة لك شكوري على الحروف الجالبات البر والمعروف لك شكوري على التاليف يا معطي الأسرار والمعلوف لك شكوري على التقريب يا ماحي العدوان والتغريب لك شكوري رب من محرم لقتم ذي الحجة قتم الحرم شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد شكرتك اللهم بالقلام يا متحفا بأفضل الكلام شكرتك اللهم.

الخيرات مخجلة دلائل الخيرات على الذي ليقاد يوم الجمعة ما لعتما لي من منا وجماعة سيدنا محمد والآل

عافية وعصمة واجعل حروفي شافية واجعل تلاوتي وخطي أحب من العبادات إليك يا محب والتقني مكرك يا عليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوى القضاء يا بدا يا خير معبود

كعبته قدر سما. يا ربنا يا خالق الدارين يا من حماني عن العارين، يا ربنا يا طارد الأعداء

الجبالين وبكتابه يفرح جندك اي باقيات صالحات عندك يا منزلا طيب لي اوطاني يا حاميا عن حيل الشيطان صل صلاه لي تجر مددا مع سلام لي يديم عددا على النبي الهاشمي العالمي من مثله عند الورى لم يعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني راضي عمن حمى عن جسدي أمراضي واشهد لي الدهر بأنك الأحب لي من سواك والنبي بعد أحب وهبت للإخلاص في التوحيد مثبت الرسالة.

الأحمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له اليوم بشارات كريم لديك يا باقي مزيد لا يريم يا ربنا صل صلاة بارعة مع سلام بالمنى مصارعة

يا من له أوجه الإنشاء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لعداك قاهرة على الذي أعطيته أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآل

وصحبه في الحال والمآل ومن قراطيسي لو قد الغرب يا من كفاني عداك والمرد يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بالمراضي باقية على الذي قدمته قد أخرجت مني عيوبي معا فخرجت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له

ذاهبة بكل ضر مع سلام ذاهبة لنا سعادة وربحا وسعة يا مغنيا قد قمت لي بتوسعة على الذي بي تقود للغرب

مخجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا كدر واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا واجعل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم الخديم

غير عمد صل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبله يا رب من يوم الأحد أعلى بشارات لدى كل أحد واجعل كتابا

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا رب في الاثنين فوق المنى والحاج من منين بغير آفة وغير كدر

جميعهم معا ففضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد صيرا نورا له محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له رب بيوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومصبعا ما فيه كل ملك وبشر يغبطه من زيد وبشر واجعل حروف

بالشكر والثناء إذ بك عني قد نفع عنائي يا من سؤال غيره عندي ضلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال يا الله يا قريب يا مجيب.

0: العافية لك بي مع الأجور الضافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي

نبينا محمد باب العلا، إليك مني بشر مقدمة في خدمة الذي القديم قدمة. يا الله صل أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل عدد معلومات ربنا العليم يا من به وهبت لي خير علوم وصل يا رحمن والتسلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في

الجبرى وصل يا رحيم والت سلم على نبيك الشهير العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يقود لمصل مرة عليه عشرا قد تنير بره ولي توصل بشارات القدر مزحزحا لغير نحوي القدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع قد سميا صل بتسليم بلا انتهاء عني على النبي ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يوصل لذي عشر مئة بجاهه يا من حمى عن سيئة على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئتا صلى احتوى ألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقة.

وسلم على نبيك الرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من بجاهي قد ارتقلني وصنتني عن مرض وألم.

في الكتاب بلا مكاره ولا عتاب. وصل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد يا من على يا من كتابك العزيز سلبا لي ولي عداك طرا غلبا. وفي تلاوتي طويت للخيور جميعها عندما مره والدور وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال. وصل يا رحيم والتسلما على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من جعلت صلوات النامية عني مسافة السلوك طاوية ولي أمداحي جعلت كجهاد كل مجاهد هديت تجتهاد ولي جعلت جملة الشهور لي شواهد مع الطهور. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا صل صلاة قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وقد لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق لوما إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك السميع. وقد بشارات تدوم أبدا مني إلى السحاب يا من عبدا والتجزي أهل بدر الكرام عني خيرا قد لي المراما والتجزي عني الأمن.

صلي وتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت وصومي واكشف بخطي ما اختفى من العلوم أنت الخبير والكبير والعليم ولتغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع واجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صحح وقلبي أرشدي أخذت ما عني بعت بالثمن بلا إقالة أطبت للزمن لك بلا شكاية مني شكور يا من وهبت لي مرادي يا شكور وصل يا رحمن ولتسلمي على الذي به فكدت ولمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصف لي يقظتي ونومي وسق لغيري.

بغير آفة وغير كدر يا ذا البرايا والقضاء والقدر وصل يا رحيم بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن لومي وعني يجزي المنتقى خيرا يفوق في الحال والمآل يا خير رفيق وعني يجزي أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابة احمدا وعني يجزي آله وصحبه خيرا كثيرا ولتن البي لحبه وعني يجزي جندك الكرامة خيرا كثيرا قلت للمرامة وعني يجزي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزد بالأكملين وعني يجزي والدي وجميع من سره بشري خيورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة ولتكشف الذي اعترى من غمة وشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وجد من حسد وشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وجد من حسد وشغل عداك بعداك وصرف قلوبهم عن در ذي تعرف وصف قلوب المشركين لسوى در الذين أحسنوا معا سوى وشغل عبادك بفعل الأمر لا باقتحام النهي يا ذا الأمر وصلي الله.

بك الرسول من ليقاد من ترب خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاه العظيم عندك خطي سرورا دائما لجنك واجعل بجاه العظيم عندك

له سرت الخديم واجعل به خطي سرورا أبدا بجملة الأملاك يا من عبدا واجعل كتابتي لديك باقيات وصالح.

فيكون. وصل يا رحمن سرمدا على من العلا قدت به لمن على سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علم. يا من فؤادي ويدي قد جعل وارفع كتابك به فانجعل وبحياتي تسوق الوجلا لغير نحوي أبدا والخجلا وجدت لي اليوم وبعد اليوم بما به أبشرت بشرى القوم وجدت لي اليوم وبعد اليوم بما به قد سرت بشرى القوم بلا أذن ولا لغن ولا حقد كما كفيتني به من انتقد ولي كنت في جميع الحركات والسكنات حسنات بركات وقدت لي في جملة العادات فوق منى عبادك السادات. وصل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله بالتعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون جولي ولي قدت فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى. يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة. يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت وصوم ولي جعلت بك كل شهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سميا صل صلاة.

عندك بلا مكر ولا حساب أو نحو بلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهاء بلفظ كن. واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك. والتجزي ايضا آل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن. يا الله يا صمد انك الاحد وقدت لي جودك من يوم الاحد. صل وسلم سرمدا على النبي ناصح كل اقرب واجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واشهد لي الدار بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور. واشهد لي الدار بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور. قبلت لي من أسش لبلسش منبها في ذاك عام لسش. يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الحقير. أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب. صل وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه من صحبه والتابعين عبدا ليومك العظيم يا من عبدا من صحبه والتابعين عبدا

أياما على صل صلاة بسلام تحفظ بشارة مثالها لا تلفظ على نبيك رسول عبدك أفضل من إليك قاد جنك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما به صددت لي لساني وقدتني لك مع الحسان يا من به نوت لي جناني وقدت لي زادا إلى الجنان وصل يا رحمن بالتسليم على الذي قد فاز بالتكليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجزبه عني والديا يا من به أمري رمم تطيا واجعل حياتي له سرورا مؤبدا واشكر لي البرورا وصلي يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد معطي الولا بك وسلم سرمدا عليه في آله وصحبه لديه وهو الذي به جلوت الحالك عن كل سالك وكل سالك وقاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأظهر الحق ودين نصر مبشرا ومنذرا كما انتصر واجعل به حروفة المقدمة مقبولة بركة معظمة واجعل حروف بشارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير وارفع لمن بها يصلي ذكره وادبر له الخاطر واشرح صدره يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سمي صل بتسليم على المملك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من به لي قضيت عربي وقدت لي به لسان العرب وقد له حلاوة وقوتا يا من بلفظي أخجل الياقوتا وبكتابتي له قدما يزيد مسرة لديك يا باقي مزيد

من قدما في الصلوات جعلت طاوية عني المسير لرضاك حاوية به وأخجلت الصيوف والرماح بما به مدحته يا ذا السماح إلي قدت بركات الله يا من عصمتني به من الله ولأبي الرحمن قد جلبت نفعا بلا ضر ولي غلبت وبالرحيم كنت لي بلا حساب يا جاعلا كليتي خير احتساب فصل عني أبدا وسلما على النبي وليكن وعلما يا الله صل وتسلم في أبد عني على من لك قاد من عبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا رحمن وتسلم على النبي والرسول سلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسق لغير بدني وروحي مكاره الدارين يا مريحي وسق لغير ما حويت مفسده ولا توجه للعدا والحسد واجعل عقائدي وقولي والعمل خير مصالح وسق لي الأمل وفي الذي ليتبيح هبلي ما لم ينله الصالحون قبلي وصل يا رحيم والتسلم على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك شهدت لي ربي بانصرافي عن المبيع من كذا اقترافي وحلت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سري لك

محصي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله صل وسلم سرمدا عني على خير البرايا احمدا وآله وصحبه وهبليا سرا به يغبطني من قبليا. وصل يا رحمن سرمدا على خير نبي ورسول قد علا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كل من شقاء ولوم واصرف جوالب الشقاء والملام لغير ذاتي يا حكيم يا سلام. وصل يا رحيم ولتسلم على النبي الهاشمي العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في

في أحد من كتب قد انزلت من الأحد واجعل كتابتي إليك قائدة واجعل حياتي للنبي فائدة واجعل بي بعد صلاة وسلام عليه خطي جاليا كل ظلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سميا صل صلاة شيعت ببشري مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والأسفل.

معجزات أخرت وخير خيرات لديك ادخرت وابلي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب وطيب السكون بغير آفة وغير سلب في أبد ولي معادي يغلب ولي صف مالكي أنفاسه

يا خير منذر وخير رازق يا حافظي يا منزلي يا رازقي صل صلاة شيعا بتوسعة على النبي والرسول ذي السعة سيدنا محمد والآل وصحبه في

وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هواي في هواك، وأنني إليك بالمختار صرفت كلي سنت لي مختاري، فسرمدا عني صل بسلام علي في الآل مع الصحب سلام، وصل يا عليم أفضل صلاة مع سلامك على كاف القلام، مزحزحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع ابن خير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وصل يا خبير أنت عصراه على الذي بخدمتي أبدي علاه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل قراطيسي به وقلمي خير عبادات وخير سلم، لك علي خدمة تسر خير نبي قلت لي يسر، لك علي خدمة تسر خير نبي قلت لي يسر، وصل يا وهاب سرمدا على خير خليل وحبيب قد علا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب لي اليوم خوارق تدوم بغير مكر إنك الباقي القديم، والتقم السخط والغرورا في كل شيء وفن الغرورا، وليعب جمع الذي تفرقا بين الخيار.

يعني القادر والمقتدر ما حازه من العناء القدر كفاني القادر والمقتدر.

تفاني كلمن أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وخل وقديم يسال القدير ما تعسرا على سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم

نزع للبركة المقتدر ولجنادي ليس ينقو قدر يلا وصلي ولتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمد وآله وصحبه وكونه لغرضه بلا أذى يكون وصلي يا رحمن ولتسلما على الذي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهي العظيم نظمي على رضاك يا مذيل الكظم وصلي يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير رد وامح انتحى ما ساءني كالكذب واجعل تحركي ما سطوني مثل عبادات ذوي التمكين واجعل رداك أبدا أنفاسي بلا أذى يا ماحي العفاس واجعل كتابتي ككل مرسل يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمخجل النفر يلا وصلي ولتسلم سرمدا على شفيعنا البشير أحمدا وآله وصحبه وعلمه قلبي بجاهه وكلي سلمي واشهد لي الدار بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وقد به لكلكلي وقلمي خير العلوم يا مذيل الألم يا من جزاؤه.

كشفت ظلمي كما به محرط ظلمي والحجاب وجدت لي به بأحسن الإجاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسب قلوب من قلوني لسوا ما سأني يا من كفانيهم سوا وعيش الشيطان والقبيلة مني وهب لي العلم والقبول واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا من لديه الأحلى واجعل به عبادة عظيمة لك حياتي ليهب تعظيمة وهب لي تعظيمة جميع حرمات الله يوفن الشقى والندمات واجد جميع الأنبياء والرسل عني خيرا يا منيل العسل وجسا

للغرباء فضلي كوني فائزا سرورا جميعهم والتفني غرورا وصل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التكليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

سلام على الذي له جوامع الكلام وصلي الله صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اللهم في الفرد رجب يا من يقود لي به أعلى عجب بأنني عنك رضيت جدا وعن شفيعا قد أزال الكدا وأنني عبد لربي وخديم للمنتقى الذي السيادة تدوم وصل يا رحمن وتسلم على البشير والنذير العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وابني الرغبة فيما ترضى ورغبة عن كل ما لا ترضى وصل يا رحيم والتسلم على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه الشهور والسنين لي شواهد وارض لي الفرون ونور الإيمان والإسلام مع المتم بي والأقلام ونور الجنان سدد اللسان يا من له ذكري وشكري بالحساب وتب على كليتي وطهري جميعها والقلب مني مهري واجعل قلابي وملادي هادية هداية للعقلاء بادية واجعل بجاه المنتقى عاداتي فوق رضا عبادك السادات آمين يا رب الورى بلا قدر أو آفة يا من به يجري القدر وصل يا أحد سرمدا على

ملائكه فوق رضا عبادك السادات آمين. يا رب الورى بلا قدر أو آفة، يا من به يجري القدر، وصل يا أحد.

لطيف يا أحد يا هادي على خير مطيع هديا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحق.

يستقم وخير منزل. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا. صل صلاة تجذب المكارما لخلقي تزحلح المحارما. إلى سوى قلبي وقال بي معا على الذي خير المزايا جمعا. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له خير سلام لا يريب يقود لي منك مرادي يا كريم. بلا عدا ولا جوا ولا مرض ولا عدا ولي طيب الغرض. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا. صل صلاة لتطيب الزمن ولتخلد إلى الخلد الأمن. صل صلاة لتطيب الزمن ولتخلد إلى الخلد الأمن. مع سلام عاصم من كفر وأهله يا من حباب الغفر. على الذي أورثتني الكتاب به وعني زحزح العتاب. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به نظمي ذا سرورا له ومني يقبل البرورا. واغفر لوالدي يا ذا الرحمة ولهما رب منك رحمة. ولتصلح البرور إصلاح العليم وصدري يجعل رب منبع العلوم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا. صل صلاة تنبذ الوداد لي والرضا والصدق والأمداد. مع سلام يدفع الفسوق لغيرنا ولي ينير سوقا. على الذي خدمته قد زحزحت لغيرنا شقا وفوزا منحت. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهي العظيم خطيا. على رضاك قد أرحت مطيا ليقط ما كنت أروم جذاب. يا من كفاني افتراء وكذاب يا من كفاني الشقاء والقصدا. ولم توجه لجياتي حسرا يا من كفاني الشقاء والحسدا. ولم توجه لجياتي حسرا يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني. صلي صلاة بشكوري تشهد مع سلام بفلاحي يشهد على الذي

زحزح كل من أراد ما ساءني إلى سواي ذنبرا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني خيرا لم يكن لغيره وارد عن الصحب بكم والتجهم عني خيرا لا يريم يا مغنيا لي يقود ما أروم واجعل حروفي به رضاك يا من رضيت عنه إذ أرضاك.

الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسلما عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميع كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي خيوره منه صفر صل صلاة لا تزال مدخلة بشرا بتسليم تفي معسلة في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثة البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

ربيع الأول صل صلاة لا تزال صافية جائية إلى النبي بالعافية مع سلام لا يشوبه قدر يا من به يجري بإذنه القدر سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمآل كما جعلته منير السادة الأسياء الأقياء القادة وصل سرمدا عليه بسلام بجملة الحزب الكرام يا سلام يا قائدا للذكرى كالمفاني يا من به طاب ربيع الثاني صل صلاة لا تزال راسدة كل معاد للجنان قاسدة مع سلام وارد كل حسود طرد السلام.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، كما جعلته ولي الأتقياء في السر والجهر عدو الأشقياء، ولي به حببتني للمسلمين كما لغيري صرفت المجرمين.

حامية مشكورة وباقية مع سلام خير خير يدخل في قلب سيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته لي به محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامحت ود والأذالي أبدا بجاهه يا من به قد عبدا واجعل مكاتيبي لديك حسنا وعنك اجعلني خديما أسنى وامحت ود والأذى لجسدي ولا تودي لجهاتي حسني يا من حماني عن عناء الفانية وليتطيب جماد الثانية صل صلاة ليتخلد البشر بشارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بثناء خليق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدائحي له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا وطلب واشهد اليدار بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم خليلنا حبيبنا محرم ما سر قلبي نافعا مسرمدا يا من له من امتناع أحمدا صل صلاة بسلام لا انتهاء له على من قاد لي ما يشتهى في الحال والمآل وهو السند من لسواي عدنة من طنبه يا قائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في سفر صل صلاة بسلام شيعت وبركات ناميات رفعت على نبي الله بهجة الرجال وزينة النساء من محى المجال سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا لي ما محى تقولا وقدت لي منك ربيع الأولى صل صلاة بسلام كملت وبركات راقيات تملت على ابن عبد الله عبد الله قائد خلق الله للإله على ابن عبد الله عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا للذكى والمفانيا وقدت لي منك ربيع الثانيا صل صلاة لا تجاريها صلاة على نبي الله ضيغم القلاب مع سلام لا يجاريه سلام وبشرا بي ذا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا

كلام يكشف الأسرار لي أبدا ويذوب الأشرار إلى سواي وسوى عيالي ويذهب الحكام كالأقيال إلى سوى نحوي بلا لقاء ولا مدارات ذوي الشقاء على النبي والرسول العلم من لي يقول علم ما لم نعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من كفاني كل ذي شقاء وكنت لي بالبشر والبقاء صل صلاة تعلم الغيوب على الذي قد زحزح العيوب سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وعظم قلمي يا من يقود لي من اللوح العجب يا قائدا لي منافع رجب يا من يقود لي من اللوح العجب يا قائدا لي منافع رجب صل صلاة قد صفت من اللغى على نبي الله نور البلغى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع له بي كتابتي بلا رب وعمري بي تقبلا ولتحمني عن كل كد ومرض وابلي الأعوام في كل غرض ولسوى جسمي وجه داء ولسواي زحزح الأعداء يا من حباني بالذي نبانا يا قائدا للنفع في شعبانا صل صلاة لي تخلد ولم تنفي العداء معا بسر وعلم إلى سوى ذاتي تؤيس المريض مني ومما اخترته لي يا مريد مع سلام ما له تناهي على نبي آمن وناهي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجعله في يأتيه لي جنة عن العداء

arafaan yajutani fadlan bi syahri ramadan salli salatan li taqudu kullama li ikhtartahu ila al-jinani sullama ma salamin yajnubu al-halawa li fi kitabika lada atilawa wa yakshifani li yakulla man baram min al-ulumi yasimani min waramu ala alladhi aataytahu al-dhikra al-hakim من تنورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذب الشقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما ساءني حيث رصد

يخلد الصفاء يجعل كلي للورى شفاء على الذي كوني خديمه ظهر في البر والبحر ولي قدني قهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعلم الأعداء أني عنك لا عندهم بشارة لجنك بين لهم تبيين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفاء بين لهم تبيين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفاء يا مرشدا إلي قاد رشده يا من له شكري من ذي القعدة صل صلاة لي تطيب القعود في كل شهر ويقود بالسعيد إليك بالذكر وبالحديث بحكم يا معطي التحديث على الذي طيبت نفسي كما وربت لي به الهدى والحكمة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأجب الذي يريد كل ما يسوءني لغير ذري معلما ولا توجه لذيات الظلمة وسق لغيري حاسدي وألمة يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة وكنت لي في كل شهر وسنة يا من تعالى عن منام وسنة صل صلاة لي تكون المنى ليتقول عرفات ومنى مع سلام كل شر يخمل وليقول كل خير يحمل على الذي إخدامه لي قادا من قاد غيري له فانقادا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفي بأفضل البشر في أبد له رضا أعلى بشر يا من وهبت لي الشهور بشرى لي أطبتها معا والعشرى

ولي بدل بشروق بأيامنا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لا تزال ساطعة أنوار وكل حجاب قاطعة مع سلام نوره يطهر قلب المصلي وبه يمهر على الذي جعلته وسيلة لك وقاد للهدى وقيل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفي هذه أنوار يا من لغيري وجه البوارا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسلام مؤمن قد سمي صل صلاة عمري تسلم من كل ما بي تجيء الظلم مع سلام يصف الأغيار لغير قلبي يجذب الأخيار إلى محبتي بلا أدغاني يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي خدمته لي طيبت مواتني ولي هداك وابك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأمانة في كل لياد واجعل حياتي به خير عياد واجعل قلامي ومدادي واللسان داعية لذي الجمال بحسان واجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا محيطا بسرك القدسي صل صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام بصلاح ياتي يقود للحديث كالآيات على الذي أعطيته مدادي مع قلام قادا ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما لاخترت يا باقي القديم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة عمري تصون عن اللغى يا من له تحسين مع سلام يصلح الأوصال ينير للغدو والآصال على الذي قد زحزح الأعداء لغير ذاتي وأزال الداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بي يا مالكي أغراضي صفى العيوب وشفى الأمراض.

انصرف عن العداء لك واني معترف بالذكر والشكر بلا كفران يا معطي الدار مع الجيران مصليا مسلما على النبي فائق كل اقرب واجنبي صل صلاه تخلد العطايا مباركات تمنع الخطايا من التودي الي سرمدا على النبي والرسول احمد واله وصحبه وارفع لك عبادتي وعادتي بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وبصير سميا صل صلاة تخلد الصلاح لي للجنان تثبت الفلاح على الذي تسره أقلامي بلا غرور وبلا ملام مع سلام كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف على الذين فعل للإخراج قبل لكفرهم مع استدراج على الذين فعل للإخراج قبل لكفرهم مع استدراج إلى سوى ما اختير لي من المباح وقاد لي خير برور ورباح سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مقري ومغمري والدور لي شواهد بأفضل خيور واجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما ساءني حيث انتحى يا من لنا باب الجنان فتحا يا من حمى كليتي عن الشقاء وآله وكل مفد لشقاء صل صلاة للمنى تصحح يا خير شاف إنك المصحح

والآل وصحبه في الحال والمآل وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال ولتخرج الميل إلي من قلوب أو من قلوني ولتخلد للحليب واجعل فيوب كالكليم نيرة قلوب حزبك وأستع نوره واجعل كتابتي وقولي عندك حق اليقين فرحة لجندك وارفع قائدي وقولي والعمل مصححات لتودب للأمل واجعل حياتي يا الأذالي جنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلت لي أثمان ما عني يبيع بلا إقالة بمفخر ربيع لتشكوري بعد حمل خالدي عن نجي أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم ومن وصل عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وزد أفضل سلام أبدا عني يا خير كريم عبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمشفع يا مغنيا عن حاسد ومدفع صل صلاة عن عباك تغني وعن مناهيك معا يا مغني مع سلام ليوصل الصلاح مخلدا لي الرباح والفلاح على الذي خدمته قد صرفت لغيري العداء معا فانصرفت إلى

الحال وصحبه في الحال والمآل يهب لي اليوم وبعد اليوم سلامة من جالبات لومي.

الكافر وبشر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا يبتلي الشهود والعيانا باركت لي نفعتني بيانا. صل صلاة تمنع الرجوع لغير ما يرضيك لي والجوع لي أبدا مع سلام يوصل منك إلي يقنا يا موصل. على الذي لك توجهت سنين به وقدت للحلال والفنون سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وليقض شكرا وعلما بدعا وأجر نفع طاردا من قدعا وارفع مكاتيبي يا شكور يا خير من نحى له شكور شرع طبانيا بناء الذكر ودع المكوفي لك خير الشكر. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا

صلي صلاة من وقوف وكسل مانعة إياما أداما العسل مع سلام ليخلد الرباح في كل ما ليأتجود من مباح.

وصحبي في الحال والمآل، وآتني التقوى ويسر لي ما عسرته على سواي شيما. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا بك شاعت فاتني عوائق.

والآلي وصحبي في الحال والمعال يدا شروعي طارد الأعادي لغير النحوي مخزي المعادي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أبو

0: والآله وصحبه في الحال والمآل. يلتج عني إلى بدر خيرا يا من به ساق لغيري ضيرا ولي بهم تلازم الخيور مصفيا بهم ممري والديور واجعل كتابتي فوق النفل فاتحة للخير كل قفل. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا يربت لي بفضلك اتصالا كفيتني بحزك انفصالا. صل صلاة قد تؤول عوائقا لغير نحوي لي تقود اللائقا مع سلام يدرأ المفاسدا لغير ذاتي ويقين الفاسدا على الذي يسره إخدامي له مقدما لدى الخدام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.
1: اجعل تلاوتي وخطي أحب إليك من خير كثير يا محب واجعل تلاوتي وخطي أحب إليك من خير كثير يا محب وفي كليهما خذ الأجورا لي منك منصفا ولن أجورا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جمعت ما لاخترته بالجامع وكنت لي بمنية المجامع. صل صلاة لي بشكر تشهد مع سلام لي بحمد يشهد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب لي الخط مع التلاوة ولي فيه ما أدم حلاوة وفي سواهما من الذي تبيح لي يا مبيحا صان ذاتي عن قبيح.

أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء والحمد والشكر معا على الذي فضلك لي قد جمعا صل صلاة تملأ السماء والأرض يا من عاد لي نماء مع سلام يرتقي للعرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرش ويدخلان البشر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه والحمد واجعل بجاهه العظيم قولي منورا يا ذا العلا والطول واجعله خدمة بلا عيوب يا عالم الظاهر والغيوب وليهب كونك لي فيه وفي سواه من جملة ما مني يفي وصف لي قائدي وقولي وعملي وخلقي يا حولي واجهتني بالأجر والثواب إلى جنانك وبالصواب واجعل بجاه المنتقى حياتي مسرة الحديث والآيات وانشر علي بركات الفاتحة واجعل قلامي للغيوب فاتحة وانشر علي بركات الفقرة يا من يوجه لغيري سقرة وانشر علي بركات آل عمران في الحال وفي المآل وليهب بسورة النساء عافية الصباح والمساء وهب لي الفتح ويسر العلوم لي وزدني من تعلما يا غليم وهبت لي من فضلك العظيم ما قادني للشكر بالنظيم عزتني بك من الشيطان لي كنت في الممر والأوطان فتحت لي باب الخيور مغلقا باب الشرور وهو عني انغلقا بقرت لي سر العلوم النافعة يا منزلا خير الهدى يا رافعة آويتني إليك يا كريم يا باقيا شكوره أروم نفيت إبليس وما والاه إلى سواي سرمدا يا الله يا الله صل أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لنا بالصراط المستقيم صراط من مال لغيرهم سقيم وهب لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان والإسلام وهب لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان والإسلام وهب لنا سلامة القلوب من عيوب نفس يا مقيتا قد ضمن وهب لنا العصمة يا وهاب يا من له الإياب والذهاب وهب لنا اليقين والتمكينا وخلد الوصول والسكونا وصل يا رحمن ولتسلم على النبي العربي العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروف ذائه النظام جالبة إلى المنى العظام واجعل جميعها أجل بركات وسكنات يهدي أول حركات وصل يا رحيم ولتسلم على الرسول ذي المزايا السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حياتي له مسرة
ya baqiyan kafaytanil marra wa tublahu fi kulli ma minni ya fi ma sarrahu ya man yasunu hiya fi ya allahu salli wa tusallim kulla hin ala habibika raisis salihin sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi.

له يا من يسون حي فيه يا الله صل وتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه.

وقبلت سلمي على خليلي وحبيب السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب في الخط ما ليس يكون لأحد يا من له كن فيكون واكتب لي اليوم مصونا لم يرى حط لغيري ولغيري لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تقود مرشدا يقود لي بلا انتهاء رشدا مع سلام لي يرود الأغبياء روضا به تندمهم يا ربيا على الذي جعلته مخدومي يا من به لي جدت بالتقديم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبكتابتي سخر لي جميع من لم يحبني فإنك السميع وهب لي اليوم مسهونا مسكتا من ساءه تقدمي وأسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة قد زحزح قلوب من لم يحبوني لغيري ذا حليب مع سلام لسواي يذهب ما ساءني في أبد فيذهب على الذي قد زحزح الفساد إلى سواي وكفى الفساد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعندك جعلني بشارات الكرام يا باقيا حملتني بلا انصرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة تذهب الأقدار إلى سوى نحوي والغدار وتذهب المبيع عني سرمدا لغير ذاتي وما لم يحمدا مع سلام لي يخلد البشر على الذي جعلته فخر البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي أوصل للجنان ثمني يا باقيا قد كنت لي بأمني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تجود بالغيوب ولسوى قلبي تزحزح العيوب مع سلام لي يلين القلوب بلا أذى ولي يخلد الحليب على الذي طيبت قلبي به وجدت لي تكرما بيبه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له في مسرات تدوم يا من به له جعلتني الخديم وهب لوالدي في بروري مسرة تبقى بلا غرور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من اشتريت كل ما عني يبيع بلا إقالة وقدت لي ربيع صل صلاة لي تخلد الثمن ولي توصل بشارات الزمن مع سلام لي يخلد الصفا على الذي بأذن خير يوصفا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ووجه المبيع عني أبدا لغير ذاتي وسروري أبدا واجعلني

بعد اليوم عن كل ما لم ترض لي ذا صوم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من اشتريت سلعي وقدت لي بدلها وبرضاك جدت لي. صل صلاة.

الله على الذي يسره بقائي مع الكتاب الدهر وارتقائي سيدنا محمد والآل.

0: الصدق واعظم.
1: عن نجد والدي خيرا يكثر يا خالق ما شئت يا مؤثر بحق وجهك الكريم الطهير كليتي والقلب مني مهر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تقود صدقا في خدمي تزري الفيوض ودقا مع سلام لي يجود بالوفا فيها على ما حمخا مخوفا مع سلام لي يجود بالوفا فيها على ما حمخا مخوفا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسندياتي كلا عن كدري يا من بأمرهم جرار القدر وابلغ الصفاء في الليالي وجملة الأنهر مع عيالي وصل جوالب الشقاء والنكد لغير ذاتي واحمني عن كل كبد ولتجعل الدنيا لي المصالح قائدة عبدا خديما صالحا وسق لغيري جملة المفاسد عبدا شكورا واحمني عن فاسد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك شكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من خطأ وعمدي صل صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مصور مع سلام ذاهب بالداء لغير ذاتي مع الأعداء على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معطي البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وابلي التاويل والتفسير وليسر كما تيسيرا واصم عقائدي مع الأقوال وجملة الأفعال والأحوال وللمكارم قد الأخلاق والتقن الضلال والإملاق وفي الكتاب والحديث هب لي ما لم يحث الصالحون قبلي واخرق لي العادات في الفنون يا واهب المظهر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تصحح العلوم النافعات بك إنك العليم مع سلام لي يصحح العمل الصالح الذي يكمل الأمل على الذي قدت له مدادي مع قلام عادها ودادي لوجهك الكريم يا رب سنين عبدا خديما وكفيتني الأنين سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي قدت عقائدي مع أقوالي وعملي للخير كالأحوال أسكنت في المكارم الأخلاق يا من محل غربة والإملاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكونك الكريم وقدت للنصرة والتكريم صل صلاة لا تجاريها صلاة إلى سوى نحوي تزحزح القرى مع سلام ليسر العسير على الذي لك به انتهى المسير سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي واجعل به نفسي مع هوايا عونين لي بك على تقوايا وقدهما بخير خير للجنان وكل ياسم ولتنوي للجنان ولتعصم القلب من الأغيار واجعل حياتي بشرى الأخيار واشغل غداك بسوى مضرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لشد بشكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أحصي ثناء باق كان لي يا محسي يا الله ya rahmanu ya rahimu ya maliku ya quddusu ya mukrimu ya salli salatan bil aadi tadhhabu لغير ما اخترته فتذهب مع سلام بفلاح يعترف بلا شقاء من فيوض يغترف على الذي قدمتني في أبدي بك به بلا لقائك بدي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسق به مكاره الدارين لغير ذاتي مع العارين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة خير خير جالبة لي أبدا حليبة عن حالبة لي بسلام دائم لي يقهر كل عدو تلك لي يمهر على الذي كونك لي به ظهر وكونه لي بك أيضا اشتهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لخيار القوم بلا لقاء كافر أو ذي نفاق أو مشرك وسوق يجعل ذا نفاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة نورها يدوم تشهد لي بأني القديم مع سلام نفعه لا ينتهي يقود لي مع الرضا ما أشتهي على النبي الهاشمي العربي من لي به قضيت رب عربي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد لي الأعظم في أغراضي جميعها يا ماحيا أمراضي وليب في الخط والتلاوة فوق الأجور الغر والحلاوة واجعل حياتي بشرا للمنتقى في آله وصحبه ذوي التقى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فتحت باب الشكر لي وانطلقا باب الشكاية لدي مغلقا بمن محا من البلاء والمرض مع حسابي وبفوزي بالغرض صل صلاة لي تخلد العيان مع الشهود وتقود للبيان مع سلام زائد فوائدي يجود لي بأنفع الموائد على الذي يسره جناسي مثان كلي عن الخناس سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجه عني كل يوم خيرا كثيرا صافيا.

تلتقني في كل شيء مكرفا. يا من سلبتني بفضل ذكرك ولي في التاويل والتفسير، خذ المغيبات بالتيسير، واعصم فؤادي ولساني من لغى، وعندك اجعلني نور البلغى. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير، عصمتني من الورى والضير، أوزعني الشكر على النعماء يا مخلد الصفاء والنماء، بأن تصلي صلاة عني على النبي المنتقى بالمن، مع سلام عن سواه يغني في ظاهر وباطن يا مغني، على الذي قبلت مني خدمتي له به وصنتني عن صدمتي، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واصرف بحق وجهك الكريم يا معطي التقديم والتكريم، إلى سوى ذات المكاره مع كل المفاسد وللمنجمع. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ضر

وضر الجن في كل ظاهر ومستكن، وضر ما في الأرض والسماء وما بينهما، وليقط الأقوام وضرر الدارين، فاقبل شكري وارفعوا للعرش.

والآل وصحبه في الحال والمآل والتجه عني ما لا ينحسر من البشارات نصرت المنتصر نصرتني به على الأعداء عصمتني من مورثات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الشاكرين فصلت بيني وبين الكفر ولتقود الدهر أهل الغفر صل صلاة قد تؤيس اللعين وحزبه مني إنك المعين مع سلام قد يقود للمنى منك سرورا لجميع الأمناء مع سلام قد يقود للمنى منك سرورا لجميع الأمناء على الذي جعلني لديه مصليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي معصومة وليهب في أبد تعظيمة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة جانبي تصون يا خير حافظ له تحسين صل صلاة جانبي تصون يا خير حافظ له تحسين مع سلام سائق ما لا يفيد إلى سواي قائد لي ما يفيد على الذي بايعته بقلمي وبمدادي ماحيا لظلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي منافع النبي كما به ليأتصون تنبي وابتلي ألا يعود لي ضرر في أبد يا من يسون للضرر وابتلي ألا يعود لي ضرر في أبد يا من يسون للضرر أخذت قبل ما اشتريت مني بلا إقالة وبعت عني بحق وجهك الكريم هبني ما لم يحظ الصالحون قبلي هبلي ندامة عداي أجمعين من قصد دري لا تسق لي اللعين هبلي ندامة

الجنان بالروح والجسد والجنان بغير شك وبغير وهم وصف لغير جالبات التهم بغير شك وبغير وهم واصرف لغيري جالبات التهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت شكي وهو لا يعود لي أبدا أعدمه المعيد صل صلاة ذات لذات بلا نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سره إخدامي له مقدما على الخدام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحلبه بيني وبين الشك يا من يلين الصحراء مثل دك وزدني الرغبة في رضاك يا من يرقي العبد إن أرضاك واجعل فؤادي زاهدا في كل ما لم ترده لي واهدني معلما وقت ودهت ضلالي والغضب إلى جهاتي واكفني كل غضب وامحو توجه الضلال والغضب إلى جهاتي واكفني كل غضب ولتغنني بك مع المباح إلى الجنان ولتزد رباحي غبلي في المباح لي أجورا عبادك الغر ولن أجورا ولتغني عمري عن المعاصي وكل ظالم وكل عاصف آمين يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير قرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كفيتني مكاره الدارين كفيتني العارين والنارين صل صلاة جانبي تكرم مع سلام دائم يا أكرم على الذي كرمتني بخدمتي يا حافظا عصمتني من صدمتي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كلي من أذى ولوم صيرت قلبي خير علم واعيا صيرت كلي خير سعي ساعيا وابتلي اليوم شروعي في الكتاب وما لي اخترت وصمت من عتاب والتحمي عن معصية كليتي وجعلت فعل الصالحين نيتي وابتلي الذكر مع الحلاوة وقدت للتعليم والتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بيعي وجهادي بالحروف يا باقيا لي كان بامتلى الظروف صل صلاة بشكوري تشهد مع سلام بغنائي يشهد على الذي جعلتني الخديما له ولي قد سلبت تقديما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزي عني خيرا لم يرى لغيره ولسواه لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذبت كل ما يسوءني إلى غيري ولي خلقت أفضل الإله صل صلاة لتصفي عمري مع سلام مصلح لي أمري على الذي أكرمني بكوني عجوبة منه لكل الكون سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت عني كل شك ووهم ولفؤادي قدت عن من بهم صل صلاة تدرد العيوب لغير ذاتي تكشف الغيوب إلى فؤادي نائرا منيرا مع سلام يذهب التشنيرا لغير خطي ولساني والحروف على الذي بي يري كل شريف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع لعرشك
عظيم خطي يا من محا ما ساءني بالحق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة تضل الحساد لغير نحوي تمنع الفساد من ألمي وجسدي وقلبي مع سلام عاصم من سلب على الذي وهب لي تكريما وبشرا لدي لن تريما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بغير لوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي منك تلازم البشر ولسواي سقط 19 صل صلاة لتقود المسلمين مع سلام عاصم من مجرمين صل صلاة لتقود المسلمين مع سلام عاصم من مجرمين على الذي طيبت لي مقامي به كما جذبت لي مقامي سيدنا محمد والآلي وصحبي في الحال والمآلي وهب لي اليوم مباحات البشر واجعل حياتي للنبي خير بشر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ما عني بعت في رجب لغير ذاتي وقدت للعجب صل صلاة لي تخلد الثمن ولي تقول يقنا كل زمن مع سلام يذب الأكدار يصون لي ما اختير لي والدار على الذي خدمته في البر والبحر قادت لي عظيم البر سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وهب له صلى عليه الله في الآل والصحب وموالاه مسلما عليه في الجميع أجر الشكور الرافع السميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان والتطيب للجنان يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حفظ ذكرك بقلبي ويدي وللجنان كنت لي بالأفيد صل صلاة لي تقلب القلوب مع سلام لي يجود بحليب على الذي دللتني عليه ودلني عليك مع خيريه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآلي وليهب طي مسافة السلوك يا مغنيا عن السلوك والملوك وليهب بركة الإسراء وأن أكون بشر كل رائي وليهب كوني ككل مرسل واجعل حروفي كفعال الرسل عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وهب لي خير الكلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين القوم الفاسقين عاصما من لوم فرقت بيني وبين القوم الفاسقين عاصم من لوم صل صلاة لي حياتي تؤمن من المكاره معن يا مؤمن مع سلام يدفع الرزايا لغير ذاتي يجذب المزايا لي أبدا بغير كتب وعمل على الذي لي يوصل الأمل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتشكر الذي هنا أقول يا خير من يرحو له ما أقول كتاب ربي إنك الكتاب وفيك قال ذلك الكتاب زنت مكاتب لوجه منزلك بك ووزني للجنان ينسلك رافقتني مشيعا للجنة دار القرار والمنى والمنة جعلتك الدهر خليلا يا حبيب يا من غنيت بك عن كل طبيب بارك لي في عمر الله الكريم بك ولي تقود أجرا لا يريم أغنيتني عصمتني كرمتني حفظتني ملكتني بشرتني أغنيتني عصمتني كرمتني حفظتني
ملكتني بشرتني كونني منزلك البقاء بك وقاد لي بك ارتقاء رفعني إلى جنان الله بك ولا إله إلا الله ملكتني تمنيك خير منزلي من خير منزل يصفي نزلي نفيت شكي وعداي واتهم إلى سواي لي كشفت من بهم يقودني معك يا كتاب من قال فيك ذلك الكتاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أكرمتني إكراما مما شاء فعل وما طلبت منك يا رب فعل فصل عني بسلام سرمدا على الذي يقود لي ما حمدا بلا مشقة ولا عناء يا من به قبلت لي بنائي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجزبي عني جندك الكرام مغادا منك وما فاق المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رضيت عنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير سميع صل صلاة عمري تبشر بلا انتهاء يا من لديه البشر مع سلام يرفع الشقاء لغير ذاتي يحسن البقاء لي بلا مك ولا غرور يجعل خطي أنفع المرور على الذي وهبت لي محبته وقدت لي كونك لي وخدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بي أعلى رضا أعراضي يا جاعل الأعظم في أغراضي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أدخلت بيني وبين كل ما لم تردوا لي فزد بالعلماء صل صلاة غايري تكمل صل صلاة غايري تكمل مجملا وباطني تجمل مع سلام قائد أوصالي للخير في الغدو والآصال على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكت لي نفسي مع هوايا ولي تقود مقتضى دعوايا قدت لي الخيور من دنياك وقدت لي مع الرضا دنياك سقط المفاسد لغير ذاتي وقدت للأعظم في لذاتي صل صلاة برضائي عنك تشهد لي وبازدياد منك مع سلام ليخلد اليقين تجعلني به سرور المتقين على الذي يزوره ميزاني في كل ساعة بلا أحزان سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحلبه بيني وبين السوء في أبد يا مذهب المسيء واجمع به بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زحزحت فضلا لسواي النار وقدت لي الدرهم والدينار ولي في كليهما باركت يا نافع يا مصفي النعمة يا وحلت بيني أبدا وبين ما يستعاذ منه من تعونا صل صلاة كل فاسد تسوء لغير ذاتي لي تديم ربح سوء بلا خروج مع سلام فائق لي يجود أبدا بلائق على الذي صححت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد س
سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، كما به حققت الاتصالا يليق به والتقن انفصالا. يا جاعلا خطي فوق ظني وظن غيري يا عظيم المن، يا جاعلا خطي فوق ظني وظن غيري يا عظيم المن. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي سؤلي وما فاق المراد بلا اعتراض وجلوت للمراد. صل صلاة بفلاح تشهد لي بسلام بصلاح يشهد، ليعلى الذي كفيتني اللعين به وما لم ترضه لي يا معين. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وشد بشكري لك في ذا اليوم وبعده يا من حمى عن لوم. أوصلت لي لقنتني فسرت لي لا شك فيما من علا تددت لي، ألنت لي بلا أذى فرحتني لينت لي أكرمتني مدحتني مددت لي يسرت لي ملكتني محوت ما يسوءني مكنتني. أذهب بي وليجد بعصمة ومد لي خيرا بغير صدمة، أبق لي الملك وعني صليا مسلما على النبي وكليا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنلتني فوزا ولبا عاصما ممن يرى في أبد مخاصما. صل صلاة لا تزال فاتحة أبواب جنات لنا بالفاتحة، مع سلام صارف لغيرنا أبواب نيران، ويبقي خيرنا على الذي وابتلي الكتاب به كما كفاني العتاب. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وليهب به الذي كنت أروم من المنى إلى عناء يا كريم وغير آفة وغير كدر، وليكن بالبشر يا ذا القدر، وليهب ما لا يرى لغيره في الله والذكر وأذن خير عليه صلى الله بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا نبهتني تنبيها شاكر عليم باق إلي النفع قاد بعلوم. لك علي الشكر من شعبانا وقبله وبعده قربانا، صل صلاة لي تقود دركما قد فاتني تملأ قلبي حكما. مع سلام جاذب لي بركات ما اخترت لي ليأتكين الحركات، وسكناتي أكبر الرضوان بلا تزلزل ولا عدوان. على الذي تسره حياتي وقدت لي بجاهه الآيات. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب لي اليوم لدى عاداتي وبعده مواهب السادات، واكتب لي اليوم وبعده رضا في جملة الأعراض نشكر غرضا. أسكن عقائدي في التوحيد والتحي بي طريقة الوحيد، والقول صدد والفؤاد نور يا منزلا قد جبت لي بالصور. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا، وابت لي يوم كتابتي لذا درا وياقوتا أدا ما في لذا. من نقبل الشكر لوجهك الكريم يا من أياديه لدي لن تريم، بأن تصلي وأن تسلم عني على من بي يباهي العلماء. سيدنا محمد
والآلي وصحبي في الحال والمآلي واجعل بي خطيا يا شكور يا من له مني انتحى شكور شكرا وهديا وولاية الرضا يا من وقاني العدا والمرضا في كل شهر واجعل الشهورا لي عبادات حوت مهورا واجعل مكاتبي لديك يا جميل على رضائك فعنك لا تميل لوجهك الكريم قد توجهت كتابتي يا من لديه نوهت يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمضيتني بالحق ذا يقيني جملة ما لم ترضني يقيني لشرب تعظيم يا وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم وصل عني أبدا مع سلام على الذي أورثني خير الكرام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقم النقد مع الجفاء تبت علي فلتدم لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار سيري لك وقلت لي إلى الجنان فضلك وسنت لي سري في الدارين كما عصمتني به من العارين وسنت لي سري في الدارين كما عصمتني من العارين صل بتسليم بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحفظ بي الذكرى ورد لي جميع ما اخترت لي مع رضاك يا سميع واحفظ فؤادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد ولترني حقائق الأشياء يا متحفا بالدور والأفياء واجعل بنائي خالصا لوجهك يا واحدا ليس يكون شبكا أوصلت لليوم وقبل اليوم وبعده سرا حما عن لومي جددت ترك العود للتعظيم وكنت لي بالنصر والنظيم حقق لي الرجاء في تركي وفي أخذي بلا نقض ولا مخوف ليحقق الرجاء في كل ليالي واجعل حياتي منك أفضل أيادي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا اشكر وعلم ولتبارك أجب وانفع بما يدوم أعلى عجب وصل عني سرمدا وسلم على وسيلة الشفيع السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم وعندك اجعلها أجل خير بلا نهاية وخلد ميري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كونت لي ما لا يرى لغيري فيك وفي القرآن وفي الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وطرد به إبليس طردا لا يريب لغير ذاتي يا حفيظ يا كريم وعنك اجعلني ذا صلاح بلا تنازع مع الفلاح وعنك اجعلني ذا صلاح بلا تنازع مع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا
عصمتني اليوم وبعد اليوم من الشياطين وكل لوم. صل بتقليم بلا نهاية عني على من قاد للدراية سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وشد لي الدهر بأني عنك

والوجبا وسقي ذاك أبدا إلى سوى مضرتي سقهم لغيرها سوى وبيجدد الهدى هداك واشغل بغير جهتي عداك واشكر تضرعي يا سميع يا واحدا تخوله الجموع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر وحلت بيني وبين من يضر بغير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماضيا بالذكر صل وسلم يا إلهي عني على وسيلتي سبيل المن سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي واشهد لي اليوم بكوني ماضيا لما تحب ليزد أغراضيا زدني توجها إليك برضا يا من كفاني العدا والمرضا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة كل ضر تصف إلى سواي بسلام يصف ما ساءني إلى سواي أبدا على الذي بشارتي قد أبدا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي ولتخرج الذي يسوءني بك في كل قلب ماضيا بجلبك لي ودفعك لغيري كلما يضرني إلى الجنان معلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمنتني من ضرر الخناس والجن والعدا معا والناس صل صلاة بسلام يكملان كل سرور وأمان يشملان صل صلاة بسلام يكملان كل سرور وأمان يشملان على الذي قد حال بيني أبدا وبين من لي يجرك بدا على الذي قد حال بيني أبدا وبين من لي يجرك بدا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وأيس الذي يريد تعبي مني يا مزحزحا لمتعبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حققت للرجاء يا كريم يا من لديه كل ما أروم صل صلاة بسلام يشهدان لي بفوز وشقاء يبعدان إلى سوى قدي وقولي والعمل والانجنان لي يقودان الأمل على الذي ينحو له مدادي مشيعا بالصدق والوداد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدادي فوق كل ماء بركة كمطر السماء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة بسلام يدفعان ما ساءني لغير ذاتي ينفعان كليتي في علن وسر لي يجودان بأعلى السر على الذي تنحوه لو قلاني بالمدح والصلاة مع كلامي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وانحو به قصد اللغى لخطي يا من محى معائبي بالحق محوت أن يقصد خطي اللغى يا من ودادي للنبي بلغى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة ما عملت ترفع للعرش والكرسي يا من يرفع على الذي صفيت لي تفكري حتى غدوت في العدا تعسكري مع سلام
نيتي يبلغ فيك وفيه كرما فتبلغ سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمآل وابلي اليوم كمال العقل وزد بعقل الدهر أهل النقل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت ما دس اللعين فيه حيله يا مانعا ينفيه صل صلاة بسلام يطردان لغير ذاتي ذاته ويرشدان كليتي إليك بالرضوان بلا مقاسات ولا عدوان على الذي تنحو له نياتي وإنما الأعمال بالنيات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ورد كل ما نحاجنا به من ضرر الزخر وضر الناب وضر عين وكلام وضار ما حان أوياته وسوء وغرر إلى سواي وسوى ما اختير لي يا قائدا بفضلي الخيور لي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أريتني فضلك في نفسي وفي سواي يا من صانع مخوفي صل صلاة جانبي تكرم مع سلام عمري يكرم على الذي كوني له معلوم وانقاد لي في حبه تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واعصم بجاه العظيم عمري من غير ما يرضيك يا معمري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أطلقتني وسعت لي فشكري مني تقبل يا منيل الذكر صل صلاة بسلام لا انتهاء لها ولا له على من انتهى سيري به إليك وهو أحمد يا من توجهت له يا صمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عظمت وجهك الكريم أبدا بترك عودي فبشري أبدا وقيت عمري الأذى والكدرا يا من بتبشيري تدور القدر صل صلاة بسلام يشهدا لي بكوني صادقا ويسعدا على الذي أورثني المنافع بإذن باق لا يزال نافعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بي خطي ربي عندك أكبر رضواني وعند جنك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفت لي كشفا يريني من بهم وسنتني عن الأعادي والتهم صل صلاة

يجود بآيات على الذي حلت بجاه العظيم يا خير من نوجي بالدر النظيم بيني وبين كل من ينازع يا قاهرا ليس له منازع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن يقبل مالك حروفي قائدة للبر والمعروف ومتوجه اللغى والنقض لعمري يا من ببشري يقضي وأيش الشيطان من توجهي لي أبدا يا من له توجهي وامنع عداك من إرادة ليادي يسوءني يا من حماني بأياد واجعل حروفي أجورا باقية بلا انتهاء للجنان راقية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا إلى سوايا قد ذهبت باللعين بغير ردي إلي يا معين مزحزحا لغير نحوي كل ما يسوء أو يضر حيث علما صلي صلاة بسلام يرقيان للعرش والكرسي فورا يرضيان على الذي له قلامي والمداد مدة أعوام بخط ذي سداد عبادة لك وخدمة له لوجه من على الورى فضله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعن يده خيورا صافية يا من به لي أدمت العافية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حميتني عن العدا والمرض ولي تخلد الردى في غرضي وقلت لي بما يديم بشري بشارة لملك وبشري صلي صلاة بسلام يخلدان خلود ملكك وكل يسعدان على النبي محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم وعزيز سميا صل صلاة بسلام تكرم بها جنابي أبدا فيكرم على الذي منك رجوت الخيرا بجاهه وأن تكف الطيرا إلى سوايا أبدا به كما جعلته محكما محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وابلي الذكاء والولاية ولي ألي ولي لين آية واحفظ كتابك بقلبي ويدي وجملني ليجد بجيدي هديت كلي بتوفيقك يا عليم يا خبير دال شك يا ذكرك هب لي والتجب لي بالوداد والتحمني بخير علم وصداد جدد بي الإسلام لجد بالعلوم النافعات يا خبير يا عليم جدد بي الإسلام لجد بالعلوم النافعات يا خبير يا عليم وابتل الشروع رب الساعة يا من كفاني كدرات الساعة حققت للشروع في العلوم يا معطي التاليف والتعليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع ومجيب سميا صل على العبد الرسول والنبي من صانني ولي صفات نبي وسلما على مزحزح البراء لغير ذاتي وحياتي قبلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب ذكاء عقل في الخيور يا من حباني بالعيال والطيور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وكريم سميا صل صلاة باطني تجمل وظاهري ونيتي تكمل مع سلام ليخلد الرغب
وأمسي يمسيني بيومي وبغد بلا عدا ولا عنان ولا حساب مصيرا كليتي خير احتساب بلا عدا ولا عنا ولا حساب مصيرا كليتي خير احتساب على الشفيع ذي الجمال أحمدا من قلمي مع مدادي حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ووجه الأقدار والأوجال إلى سوى نحي والدجال يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ رافع قد سمي صل صلاة لي مرادي توصل بلا مشقة فأنت الموصل مع سلام ليصحح الجسد مزحزحا لغير نحوي ذا حسد يا قائدا لي ما حمى عن فانية وقدتني خير جماد الثانية صل صلاة من كذا تبركات تنحو بها لغير ذات المولكات مع سلام ليطيب الوطن وليقود ما يوسع العطن على الذي مدحت من رأس الحوم لسادة الشهور وهو منكر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن لتمني وصف راضيا عني وارفع حجة عني قاضيا من لك رسول الله صلى الله عليه ما تنمو به علاه صل صلاة بسلام عني عليه يا واسع واقبل مني رد لغير ذات أفضل البشر ما ساءه واجعل مكانه البشر رد إلي ما يسره وتاب يفوته من الغلا حيث يكاد جماله زد يا جميل واجمع له المنى وقد له لو قمع جماله زد يا جميل واجمع له المنى وقد له لو قمع ملكت خير الخلق مدحا يبقى خلود فضله وأعطى سبقا صفيت خدمتي لأفضل نبي وصانني وصان ما في قربي رفعت لله تعالى مدة يدي بفيضه الذي لي مدة رد لي الله الذي كاد يفوت من الخيور ما نحاني ما يفيد جذب للنافع ما ينفعني بلا أذى وبالمنى يرفعني جمل للجميل تجميلا يريد عجائب المفهم ذا تحير له شكوري أبدا على الشهور وليجاد بظهور وتهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بشكور رافع قد سميا صل صلاة لتخلد البشر تفضي إلى سواي اكتشاف عشر مع سلام يطرد اللغينا لغيرنا كي نعبد المعينا على النبي والرسول أحمدا يا من به ساق لغير الكمدا وآله وصحبه وأذيب كل مباه لسواي يذهب وقضوا لي الدار العظيم الأعظم يا من به أخزيت من تعظم وقد لي الدهر العظيم الأعظم يا من به أخزيت من تعظم بلا ملاقات وغير كذر يا ذا الزمان والورى والقدر يا من حماني عن الإخراج والمكر والغرور كاستدراج صلي صلاة لي تلين القلوب ورائبا تقود لي مع الحليب مع سلام سائق ما ساء إلى سوى نحوي ومن أساء على الشجاع ذي السحاب الماحي من حبه أغنى عن الأرماح سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل سيدنا محمد والآل
وصحبي في الحال والمآل، وعذب الشيطان والمكائدا لغير نحوي، واكف كل كائدا واجعل بقية حياتي جنة صافية إلى دخول الجنة. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد ومجيد سميا، صل صلاة ذات بشر خالدي مع سلام ليسون والدي، عن ضيق قبر وعذابه مع والدتي يا قاهرا لي قمعا، على الرسول عبدك المبشر رئيس كل ملك وبشر، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل به داء النظام خيرا عبادة لي تقود الخيرا، واقبله مني كرما بجاه من فاق خلائق الإله ذي الزمن، وامح به ما سألني فيما مضى من عمري مصفيا لي المضى، واجعل لساني ذاكرا كقلبي يا مغنيا بدفعه والجلب. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا، صل صلاة نفعها لا ينقطع على الذي به أبايا منقطع، مع سلام لحياتي يمني بخير خير وأجل غني، على الوسيلة الشفيع السلمي العربي الهاشمي العلمي، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واحفظ كتابك بقلبي ويدي وبلساني ماكثا بالأفيد، ودر يحمي وعيالي تاليا وسق لغيري جهتي أقتاليا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سمي.

مع سلام يصرف الناس معا لما يسر قلقلي والإجماع على الذي بي خلقت كلما خلقته عبدا رسولا علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجد لعبدك وحبك الخليل بجيد له يكفر القليل وابلغ سعادة الدارين يا من كفاه العار كالنارين وابلغ التوفيق في كل ليال واجعل حياته له خير أياد وهب له الشهور والأيام بشرا له والتقي الأيام ووجه الفصول والسنين لبشره ورد له الفنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بصبور وحليم سميا صل صلاتك التي لا تخطر ببالدي بلاغة قد يستر.

0: حالي ولتغنني يا نافعي بالشكر عن صبر أو حلم وكل مكر واجعل بفضلك العظيم نيتي كالقول والفعل هدى كنيتي ولتغنني عن موجبات الصبر وموجبات الحلم واشكر دبري واجعل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة أهلي نجي واجعل لي الرضا مكان الحلم ولجعل النفع مكان الظلم واجعل حلاوة العبادة لدى عبادتي مخجلة تجلدا واجعل لي الرغبة عن معاصي يا من كفاني قرة كل عاصي يا من حماني عن عداك المغوية لك شكوري قبل يوم التروية وبعده فاقبل شكوري مني وارفع للعرش العظيم عني مني شكوري ارفع إلى الكرسي بحرمة الاسم العلي القدسي يا من له التكبير والتقديس بك امتحال غيرنا إبليس يا من له التقديم كالتمليك عصمتني من ضرر الملوك يا من له الخلق كما له الأمور كفيتني فضلا على كل أمير يا نافعا بي كل من يزور حميتني ما ضرني وزير
1: يا من له كن فيكون يا مليك حميت كلي عن مشقات سلوك علمت الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك صبرتني عن الحرام قبل وفتنة الناس محت والقبل صبرتني عن كل مكروه لدى كوني غريبا وأطبت الخلدا صبرتني عن كل مكروه لدى كوني غريبا وأطبت الخلدا صبرتني عن كل ما لا ينفع من المباحات وكنت أدفع صبرتني على امتثال أمرك سقط لغيري العداء بقهرك قهرت لي نفسي قهرت لي هواي والسوء والإضلال سقط لسواي منك تزودي إلى الجنات بما لي اخترت من المنات زهدت في الحرام والمكروه بعصمتي منك مع التكريه سقط لغيري كل ما لا فائدة فيه وللخير حياتي قائدة وصلت لي مسرة الأبرار وقيتني مدرة الفجار يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع

الكتائب والحليب على الذي به طويت عني مسافة السلوك يا ذا المن سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي واشهد بشكري لك يوم التروية يا من سقاني من فيوض مروية وقبله وبعده واشهد لي بخير خير ورضا تقض لي وارفع حروفي بالشكور يا شكور يا خير من ناجى وعبد بالثقور وارفع حروفي بالشكور يا شكور يا خير من ناجى وعبد بالشكور ليس ثناءك سواك يحصي يا باقيا أبقيتني يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ

كجري القدر مع سلام من سواك لا يكون تهب لي بيمني كن فيكون على مزحزح ذوي الاتعاب لغير نحوي أبدا كالعاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحفظ بي الإسلام حفظا لم يكن قط لغيري ولتكن لي بكن واحفظ بي الإسلام حفظا لم يكن قط لغيري ولتكن لي بكن واحفظ ديات الستة يا حفيظ يا من له معناي واللفيظ واحفظ بصدري العلوم النافعة واجعل حياتي للنبي نافعة صلى عليه أبدا وسلم عليه من به فؤادي علما وهب لي الحفظ بلا نسيان واعصم به عمري من العصيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغن سميا صل صلاة عن عداك تغني وعن سوى ما اخترت لي يا مغني مع سلام ليقود جندك عبدا غنيا بالكتاب عندك على الذي

مما يسوؤني وما لا أعلم أذهب لغير ذاتي الغيوبا وقض لقلبي الفيض والغيوبا وابلي اليوم بغير سلبي كن فيكون لي معادي يغلبي وابلي اليوم بغير سلبي كن فيكون لي معادي يغلبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميعا سميا صل صلاة جاوزت القولى وتصلح المعقول والمنقولى مع سلام يهب الشريعة مع الحقيقة لنا ذريعة إلى الإله والكتاب والرسول يهب لي دنيا وأخرى خير رسول على النبي والرسول السلم العربي الهاشمي العلم سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمآله وابلي القرب وقولي اسمعي سما قبول ولي الخير اجمعي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم عالم قد سميا صل صلاة تذهب الغفولا لغير قلبي تمنع الغفولا مع سلام يكشف الغطاء ويجلب الرسوخ والعطاء على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي العلم الصحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل واجمع لي المنى بيوم عرفة وحق صائمي هب للمعرفة وانشر علي بركات الحرم وجملة الشهور واحم حرمي وانشر علي بركات الحرم وجملة الشهور واحم حرمي وابن لي الحسن الحسين حافظا الذكر بي مفتكرا أو لافظا وابلي التوحيد والحديث وابلي التفسير والتحديث وابلي البروع في الفنون يا معطي الظاهر والمكنون وأظهر الحق بخطي واللسان يا من يجود لي بفوز وحسان يا ماحي الآفات والأقدار يا معطي الجيران بعد الدار صل صلاة بسلام تسمع بها شكوري والمنالي تجمع بها على العبد الرسول الأفيد يا من به إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ونور الشهور والفصولا لي كما وهبت للوصولا ولي نور كل يوم وسنة يا من تعالى عمنا من وسنة ولتغنني بالحز عن نسياني لي جدت بالشهود والعيان ولتغنني بالحز

وليكونل منا الى الجنان يا منجلا وابتل الاسكان وسنت للجيران والمكان عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكوري خليق صل صلاة تثبت الحلال عندي ومني تمنع الدلال صل صلاة تثبت الحلال عندي ومني تمنع الدلال مع سلام يطرد الأسواء وكل إضلال يرعواء على النبي والرسول الأقوى يا من بجاهه فتقت الرقى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم.

التغليب واجعل بجاهي العظيم نغليب يا من حماني عن دواع التغليب عندك إيمانا وإسلاما مع أحسن إحسان وللمنجمة وعندك جعلنه لي كنوزا يا من يجر الزيد والمكنوزا واردد بحق وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى سوى ذاتي من نحاني بالضر وعاصمني من الألحان واصم لوجهك الكريم عقدي والقول والفعل من أهل النقد واجعل لوجهك الكريم كلي أعلى رضاك مكثرا لي كلي يا الله يا عليم يا خبير يا من به لم ينحني ثبور صل صلاة كل سوء تدفع لغير نحوي وسعي ترفع صل صلاة كل سوء تدفع لغير نحوي وسعي ترفع مع سلام حافظ جنابه من ضرر الظفر وضر الناب على الذي وبل الكتاب ولسواي وجه العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليب حق يوم عرفة وحق سائمه أعلى معرفة يا من وابت للشهور والسنين ولسواي سقط جالب أنين صل صلاة لتكون المناها وليتحود عرفات ومناها صل صلاة لتكون المناها ليتحود عرفات ومناها مع سلام يجمع المنافعا لي بالذي ليس يزال نافعا على الذي إخدامه أعلاني بلا أذى وكب من قلاني يا الله يا واسع يا كبير يا من له الأعظم والتكبير صل صلاة كل ضيق تذهب إلى سواي أبدا فيذهب مع سلام يجلب الصفاء والصدق لي والأمن والوفاء على الذي مدحي له والصلوات عليه زحزحت لغير الهفوات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل

الحالي وصحبي في الحال والمآل واخرق لي العادات في الأشياء يا من كفاني الحر بالأفياء يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا صل صلاة عمري تطهر من غير خير قلقلي تمهر مع سلام ليقود مفهما ذوي القلى والنكر حقا أفهما على نبي

وصحبه في الحال والمآل. وابلي اليوم بلا استلاب كوني نور جملة الطلاب وجملة العباد والزهاد، وابلي التجويد باجتهاد وحجة لكل من والاني، وسق لغيري كل من قلاني، واجعل توالي في أنوارا تنور ساطعة بحرمة النور المنير. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وأبدا صل عليه بسلام.

وصالحات للجنان راقيات. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل واسع قد سميا. صل صلاة لي تجمل جميع ما اخترت لي لديك يا خير سميع. مع سلام لي يزيد بشرى على المبشر البشير البشرى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. ولسواي سقوانا الدنيا وضرر الأخرى أنا التقنيا لك شكوري.

لتشكري على الحلال يا ماحي الإملاق والضلال لك شكوري على من سجدوا يا من لغيري ساق من لا يفجر لك شكوري على من ركعوا يا من لغيري ساق من لا يركعوا لك شكوري على الأوطان يا من حماني عن الشيطان لك شكوري على الممر يا من جعلته ممر البر لك شكوري على الخيور بالسر والعلن والديور لك شكوري على الكتاب يا منزلا وبلي كتاب لك شكوري على الحروف الجالبات البر والمعروف لك شكوري على التأليف يا معطي الأسرار والمألوف لك شكوري على التقليد يا ماحي العدوان والتغريب لك شكوري ربي من محرم لختم ذي الحجة ختم الحرم شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد شكرتك اللهم بالقلام يا متحفا بأفضل الكلام شكرتك اللهم بالصلاة يا ماحيا مشقة القلاة شكرتك اللهم.

شاهدا لليوم في الصيام شكرتك اللهم بالتحرك يا متحفا بمخجل للمعركة شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا ليجاد بالتسكين لك شكوري على الأيام يا ذا المخالفة والقيام لك شكوري.

على كل سنة يا من تعالى عمنا من وسنا لك شكوريا على كل سنة يا من تعالى عمنا من وسنا لك شكوريا على كل سنة يا من تعالى عمنا من وسنا لك شكوريا بلا انتهاء يا من له سيدي ذو انتهاء يا ربنا صل صلاة عظمت على الذي كل يتي به نمت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع به سعيد.

إليك باديها ومختفيها. صفيت قلبي مصلحا مسددا بك لساني ليقط مددا. صفيت قلبي مصلحا مسددا بك لساني ليقط مددا. قط جوارحي إلى الأعمال الصالحات مكملا آمالي. قلبي ينوي الخير واللسان تنحو له الأكهر والحسان. لم تنسني ربي ولا أنساك ولم توجه للذي ينساك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وشكور سميا. صل صلاة بسلام لا انتهاء لا على مسرا به للمنتهى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واجعل حروف هذه المقدمة مقبولة مشكورة معظمة وفي فؤاد المنتقى وأفئدة سحابي عني سرورا داجدا. يا مغنيا يا جامعا أغنيتا بما جمعت لي كما أرضيتا. يا مغنيا يا جامعا أغنيتا بما جمعت لي كما أرضيتا. صل صلاة تجمع الخيرات مخجلة دلائل الخيرات. على الذي لي قعد يوم الجمعة ما ليعت مالي من منى وجمع. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واجعل به الشهور والأيام ليشواهد قن الإيام. يا ربنا

رب لي عافية وعصمةً واجعل حروفي شافية واجعل تلاوتي وخطي أحب من العبادات إليك يا محب والتقني مكرك يا عليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوء القضاء أبدا يا خير معمود بحب عبدا حبك لي قد زحزح الفساد لغير ذاتي ونفى الحساد إلى سواي ولغير ما اعتمى لي كريم حبه قد حتما يا ربنا يا ذا البلاد والعباد يا مخزيا مرام ضري وعباد يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء يا باقيا سعادتي قد رسما يا ربنا يا خالق الدارين يا من حماني عن العارين يا ربنا يا طارد الأعداء لغير نحوي

تصلي صلاة تضر الشيطان لغير ما اخترته أو طانا مع سلام قد يؤيس اللعين مني ومن بر عيالي يا معين. على النبي والرسول أحمدا من بعثه إلى البرايا حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبكتابك يفرح عندك أي باقيات صالحات عندك يا منزلا طيب لي أوطاني يا حاميا عن حيل الشيطان صل صلاة لي تجر مددا مع سلام لي يديم عددا على النبي الهاشمي العلمي من مثله عند الورى لم يعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدار بأني راضي عمن حمان عن جسدي أمراضي واشهد لي الدار بأنك الأحب لي من سواك والنبي بعد أحب وابتلي الإخلاص في التوحيد مثبتا رسالة الوحيد وابتلي فيما مضى من زمني ما لي يديم بشري وأمني رافقني جندك في وقت الجهاد وزحزح العدا لغيري باجتهاد زحزحت إبليس وموالاه لغير نحمي إنك الإله لم تنقني فساد أو كفار ولا منافقون أو أسفار تأتيني الآمال منك سرمدا ومن نبيك الرسول أحمدا فصلي سرمدا مسلما على في الآل والصحب وزد بي أولا زد النبي ما يسره وما ينفعه في وابل الأقوام وابل النبي مبدأ الختام أبقى بشارات بلا اختتام أحمد مغنيا تعالى عن سنة وكان لي بكل شهر وسنة أحمد مغنيا تعالى عن سنة وكان لي بكل شهر وسنة خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر مع الهادي الوفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائقة مع سلام لا يجاريه سلام على وسيلتي لك الماحي الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له اليوم بشارات الكريم لديك يا باقي مزيد لا يريب يا ربنا صل صلاة بارعة مع سلام بالمنى مسارعة على الذي أعطيته مدادي مزدمن مع صفا ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن مدادي خذ له ما شاء يا من له أوجه الإنشاء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لي عدا طاهرة على الذي أعطيته أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن قلامي خذ له تبشيرا يا من لنا أرسلته بشيرا يا ربنا صل صلاة نائرة مع سلام برضاك زائرة على الذي أعطيته قرطاسي بخدم ضمت إلى أوطاسي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن قراطيسي له قد الغرض يا من كفاني عداك والمرض يا ربنا صل صلاة راقية
مع سلام بالمراضي باقية على الذي خدمته قد أخرجت مني عيوبي معا فخرجت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من خدمي سرورا يا واهبا وهب لي برورا يا ربنا صل صلاة مشكية كل اشتكاء مع سلام مرضية على الذي أرضيته سنينا مجاهدا مغتربا ضرينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من خدمي ما سرى يا من كفاني موسى واغترى واصم بوجهك الكريم عمري من المكاره وأصلح أمري واجعل فؤادي حزينة الغنوم النافعة إنك المعطي العليم واجعل جوارحي أوطان هداك إلى الجنان سالمات من عداك يا ربنا صل صلاة جالبة إلى رضاك لعداك غالبة على الذي جعلني لديه كصحبه مصليا عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من عمري فوق المنى وإنك اجعلني سرور الأمنا يا ربنا صل صلاة شاملة للصلوات كلهن كاملة مع سلام لا يزال ناميا مما يضرني ياتي حاميا على خليلك الحبيب عبدك أحمدنا المختار نور جندك وآله وصحبه ولتجعلي جميع خدمتي رضا تنجعلي يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات قهر قامعة مع سلام نوره لا ينقطع على الذي به أذى منقطع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنبني العدا واللوم يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبين كدرات جائلة مع سلام جالب لي ما أحب مزحزحا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمدا والآل والصحب وعمري أحمدا يا ربنا صل صلاة دائبة بكل ضر مع سلام دائبة لنا سعادة وربحا وسعة يا مغنيا قد كنت لي بتوسعة على الذي به تقود للغرض بلا عدا ولا أذى ولا مرض سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا ربنا يا من تعالى عن سنة عن يصلي كل شهر وسنة مع سلامك على المشفع من قاد لي مخجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا تدر واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا واجعل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم الخديم وارفع لعرشك وللكرسي نغمي هذا باسمك القدسي يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من غير عمد يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من غير عمد صل بحق قل والله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا ربي من يوم الأحد أعلى بشارات لدى كل أحد
وجعل كتابتي مدايا حوتا له وزينا يزدري يا حوتا. يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي محل عنا أقوى الملام وقادني إليك يا ربي بك وقدتني بك له بحبك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب له يا ربي في الاثنين فوق المنى والحاج ممنين بغير آفات وغير كدر يا من كفاني كدرات القدر. يا ربنا صل صلاة دارئة كل المفاسد تسول الطارئة إلى سوانا قبل أن تنتحيا يا من لديه ضرري قد محيا مع سلام عمره يسلم من كل ما به تجيء الظلم على النبي والرسول أحمد والآل والصحب وخط أحمد وجعل حروفي كلها عبادة يا من له العباد والعبادة. وهب لخير الخلق في خط البشر يا خالقا جعلته خير البشر. وجد له يا ربي في الثلاثاء بمصدر الرباع والثلاثاء مما يسر أبدا وينفع يا من به الضر لغيري يدفع. يا ربنا صل صلاة لم يرى نظيرها ومثلها ليست من الخلائق على من فضل على جميعهم معا ففضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد سيرا نورا له محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب له ربي بيوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومشبعا ما فيه كل ملك وبشر يربطه من زيد وبشر. واجعل حروفي له للذات بلا نهاية بقدر الذات. يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين شافية ما سلا من صارف مفاسدا لغيرنا وشقوة وفاسدا على الذي بشره مدادي وقلمي سنين مع ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وفي الخميس هبله فوق المنى يا من جعلته أمين الأمنا. يا ربنا صل صلاة تذهب من قصدوا ضري معا فتذهبوا إلى سواي.

ذبحوا لغيرنا الكفار كما محى الإخراج والأسفار سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآل وهدد الأعداء تهديدا يدو يصرفهم لغير عبدك الخديم وهب له يا ربي يوم الجمعة فوق المنى مع الذي قد جمع يا ربنا صل صلاة تبقى مع سلام ليقود سبقا على الذي وابل الكتاب ولي لا يوجه العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا ربي يوم السبت وكل يوم يافعا من نبت واجعل صلاتي هذه لديه خير صلاة صليت عليه واكتب له بها بشارات الأحد وهب له الأيام من يوم الأحد بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى صلى عليك من هداك سندى يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى صلى عليك من هداك سندى أزكى صلاة بسلام لي تجود بالاستقامة وتقليل الهجود بالآل والأصحاب والأتباع وزادني عن

تجود بظفر بأن أجاورك من غير سفر مع سلام بجميع الآل والصحب من غدا لهم مآلي يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق إله العالمين ذي الإله صلى وسلم عليك أبدا بالآل والصحب ومن تعبدا أزكى صلاة منه جل بسلام تطيب لي طوباي مع دار السلام صلى وسلم عليك بجميع آلك والأصحاب ربك السميع أزكى صلاة لي تجود بهداك مع سلام لي يسخر عداك أزكى صلاة لي تجود بهداك مع سلام لي يسخر عداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى ولد مسلما مع الخيار العبد كما لغيري أزال وبدي بغير رد لي إلى الجنان وبك صفى أبدا جناني يا خير مرسل لخير أمة صلى عليك وكفاك الغمة رب كريم نافع قد جلى وقدرك العظيمة قد أجلى مسلما عليك فوق عددي بالآل والصحب وزاد مددي يا من لتصديقك قد شق القمر صلى عليك من بقفوك أمر مسلما عليك في الإكرام في الآل والصحب بلا انصرام وبك جملة ذنوبي غفرا وكل ما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا منتبى صلى عليك من هداك واجتبى يا مصطفى يا منتقى يا مجتبى صلى عليك من هداك واجتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصحبك الغر وقاد للمرام ولسواي النهي والشقاء كف وما يحرمني التقاء وجاد لي بكثة التلاوة والذكر بالصلاة بالحلاوة وجاد لي بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم قد أنعما بك علينا وأداما نعما وكل ما اشتقت إليه قادا لك بلا مشقة فانقادا مسلما عليك يا مختار وليساق كل ما أختار دنيا وأخرى بك ذا سلامة من الحساب ومن الملامة وطيب الزمان لي كما أحب وكف عني سرمدا ما لا أحب وبك لي كان وساق للعرب حتى أصير بشر عدم وعرب وضمني إلى صحاب الأمناء وقاد لي بلا حساب المنى وحط ذنبي وعيوبي محا وراض لي كل كنود جمحا وجاد لي بكون ذا النظم شفا لي وللأمة حيث كشفا وكف عني

0: الجدير خاطبته بالشكر والثناء إذ بتعني قد نفى عنائي يا من سؤال غيره عندي ضلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال يا الله يا قريب يا مجيب صل على الذي به تجيب يا الله يا قريب يا مجيب صل على الذي به تجيب سيدنا ذي المعجزات بسلام بالآل والصحب المزحزح الظلام وكل يدار وكن معي وكن لي سائقا فوق مرامي بكن واجعل بجاهي حياتي صافية لك به مع الأجور الوافية واجعل بجاهي حياتي صافية لك به مع الأجور الدافية واجعل بجاهي حياتي صافية لك به مع الأجور الدافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد أخت الأسد والأسود والحية والعقرب والصارق والطارق والعاقد والنافس والعائن والصاهر واللنس والجنة عنا وعن جميع المسلمين بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ إن كل نفس لما عليها حافظ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنظر الملائكة فيها بإذن رب من كل أمر سلام هي حتى أمر الله الفجر سلام هي حتى أمر الله الفجر سلام هي حتى أمر الله الفجر سلام هي حتى أمر الله الفجر سلام هي حتى أمر الله الفجر سلام هي حتى أمر الله الفجر سلام هي حتى أمر الله الفجر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة فيها بإذن رب من كل أمر سلام هي حتى أمر الله الفجر سلام هي حتى أمر الله الفجر سلام هي حتى أمر الله الفجر سلام هي حتى أمر الله الفجر سلام هي حتى أمر الله الفجر سلام هي حتى أمر الله الفجر سلام هي حتى أمر الله الفجر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة فيها بإذن رب كل أمر سلام هي حتى أمر الله الفجر سلام هي حتى أمر الله الفجر سلام هي حتى أمر الله الفجر سلام هي حتى أمر الله الفجر سلام هي حتى أمر الله الفجر سلام هي حتى أمر الله الفجر سلام هي حتى أمر الله الفجر لإلاف قريش إلاف رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف لإلاف قريش إلاف رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وامنهم من خوف وامنهم من خوف وامنهم من خوف لإلاف قريش إلاف رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وامنهم من خوف وامنهم من خوف وامنهم من خوف وامنهم من خوف وامنهم من خوف وامنهم من خوف وامنهم من خوف ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرعما كثيرا وسعة الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني رب أدخلني مدخل صدق وأغرني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا رب اجعل هذا البلد آمنا وانجمني وبني أن أعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عساني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا الله يا ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق أدعوني أستجب لكم وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفروني فها أنا أدعوك وأشكرك بهذه القصيدة وأقول راجيا منك رضا والقبول الحمد لله الكريم ذي المنن على سغالي بفرود وسنن الحمد لله الكريم ذي المنن على سغالي بفرود وسنن شكرته لأنه قد ساخني لوطن بنفى ما خني وخادني إليه بالتحلي من بعد ما

في السر والجهر يكون مقتدى هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربي فسان دينا وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى الشفيع وآله وصحبه النجوم الخاهر النفوس والرجيم هذا وإن اليوم يا وهاب غيرك في الدارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم داع عن شكرك لا أريم منذ جذبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين فخمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفودا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إله سواك خسرت لما لم أجد شرواك فجئت لليوم بخير منني وخدتني إلى اقتفاء السنن من بعد ما كاد امتداه الناس يدخلني في شرك القناس وكدت للأمضاه والإطراء أسد في التاليف والإقراء وفي تعلم وفي التعليم وفي استغلال بهدى المعلوم فقلت ذا شكر وذا توسل بالمصطفى الشفيع عين الرسل وببني وبناته معا ليسوا في سريعا أجمعا يا بر يا غفور يا حليم

خالق الأنام أمت هوايا قللا منامي يا خالقي يا كامل الصفات لك السكيت كسرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي منك أروم اليوم أن أكون ممن أبوا لغيرك الركون وأن أطيعك بنهج المصطفى سنتي البيداء يا من صفا يا غافر الذنوب يا قريب إني عبيد هاونا قريب ليبذاك ولإخواني الجميع سعادة الدارين يا خن يا سميع أبلي في هذا الدعاء إجابة بالمصطفى والآل والصحابة هب لي خير الخصم في المخاسم ولسوي الدين بجاه الخاسم ولسف الليل الهوى البيما بحرمة المحبوب إبراهيم وليسق خير حلال طيب وخير جيران بأخ الطيب وسفني في باطن وظاهر وارحم بي الخلق بأخ الطاهر ورقني ترخية خفية ببنته رقية الصفية وقي أذايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلامة بأم كلثوم إلى الخيامة وليجد ربي بحسن الخاتمة هنا وفي غد بجاه فاتمة

man alayhi wa kulli man qad intama ilayhi واغفر ذنوبي وتقبل عملي ولي خير من وعملي يا من على عن المكان والعرض إني ساكن هنا وبمرض فكن أنيسي واشفني من سقم

والجلال من كل سوء وعذاب وضلال يا من على عن زوجة وعن ولد حني وحد جميع لذا البلد وجل إلهي مسكني توبى أبد مثل

وكل من ستمني أولى ما فعلوا توبة واستسلاما فكل من أضع ظنه بيا فليخلف قلبه يا ربي ولتكفني أذى جميع العالمين ولتكفهم

ولتكف عني كيد كل ذي اعتداد ولتكفني الدهر على الشيطان واسبي الباغين في الاوطان ولتكف عني كل شخص لم يرر وجهك فاصرف سريعا اذ يرر ولتصرفا جملة ما يسد عن يدي وعن داري سريعا عيش عن ولتدخل المصلحة في يدي وفي داري وثبتنه بالهادي الوفي وأعلني وأعل من يعينني ولتفني جملة ما يهينني ومسكني سلم من الفجار وامنن على الأهل بماء جاري وجل ربي مننا معجلة جالبة لمنن معجلة يا حي يا خيوم كن لي مجيب أنت المجيب والكريم والرقيب إليك وعدك فررت من سواك فكن بذاك خائدي إلى هداك وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكسرا خيرات هذا البلد ورثه ولتفي أنك دي ولتسبدا في جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم ونجنا من سر هذا الزمن وسر غيره وكل فتن والتقنا شر النصارى واليهود وشر ابليس وكل ذي جهود والجن والدجال والسوداني في صرخ

بجائز اليوم وجاء من ولر في فرمنا مصر ولم نجر محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا سبائي عليه صلي أبدا.

الحركات مقتديا بسنة والسكنات ونجنا بجاهه من دعوى ولتكف عنا كذبا والأهواء ولتكفنا الهوى وما لا يحني وبك دأبا أغننا يا مغني يلا معفرتك المؤملة أوصو من

ولا تؤاخذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكسر اللعب فإننا وإن تجرنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تؤاخذنا بكثرة الفضول.

بينهما يكون يا رب السماء وجب قلوبنا مع الجواري للبر والتقوى بجاه ناسه وصليا أسكى سرات دافعا أنا وباء من جراد مانعا عليه والآل بأفضل السلام وصحبه ومسكني خذ يا سلام وزك نفسي وزدني علما يكسب في الدارين عني هما وطير قلبي وذني حيا وأهيني في طاعة يا ربي واجعل يميني كصهاب في سخاء ميمونة في شدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيسلكن اليوم أنفع الطريق بحرمة المشفع المخرب والآل والصعب وسهر رجبي جد لي بالتقديم والتصديق بحرمة المخرب.

حرمة كل من إلى صعب الجماع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا ربي وما يزر من ملك فوق سماء وبيتك المعمور يا ربي وما يزر من ملك فوق سماء وجاء كل ذي أد من صالح أو مرسد أو عابد أو ناسه وجاء كل من إليك ينسب أبلي ما منك جميعا أطلب والتفني جملة ما أعوز من سريعا

وكيل وأنت حسبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أخيب يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أناظر يا ربي أنت ذو المهال الواحد وأنت حسبي

يوسف خودي وسر حاسد وسجودي بك أخذت يا إلهي الأسدى وحية وأخربا وأسودا وآخدا و

ونجني من شر ساكن البلد وسر كل والد وما ولد ولتكفني شر فم وعيني وكل من خسدني بالحين ونجني من ظلم كل ظالم وسر كل جاهل وعالم وكل سامت وكل ناطخ وكل مارق وكل تاريخ وكل أرزل وكل فاضل وكل خائر وكل سائل وكل طائر وكل ماسي وكل خامل وكل فاسي وكل حاسد وكل شاني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من سر جن مع شيطان مريد وسر ذي الخرب وسر النائي والحر والبر وسر المائي وسر ذي الخرب وسر النائي والحر والبر وسر المائي وسودني وأيدني أبد وطير القلب وصحي الجفد وهب لي القيام في الليالي وصوم في النار بالإكمال وهب لي القيام في الليالي وصوم في النار بالإكمال وخلي النية

وفي سراري وفي سراتي يسر المرورا وليا حزاقة ونورا وفي سراتي يسر المرورا وأبلي ذكر بسكر كل عين وعدني

وصفيا خالبا وخلبا وليا ترخية وحبا وكن ولي في الحياة ولدا موتي وفي الخبر وفي الحسر غدا ولا تضلي يا حبيب حاميا وحافظا وحاجبا وراديا وجاذبا.

عندك حظا ونصيبا في تمام، وجعل جميع حركاتي لك وسكناتي طاعة بفضلك، وجعل حياتي ومماتي في سنن والفرد والمندوب سرا وعلا، وجعل مماتي

نسب ومن جوان ومن غرام ووسب وعمل جل كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكن يجعل مسكن

اتخا وجنة لسالك مريدي وجنة أنهاتك مريدي ومنفعا لكل هاد مسلمي ومرفعا عن كل عاد مجرمي وحجة لمن بدعف ارتدى وحجة على مخالف غدا ومطلبا لطاعة الرحيم ومهربا من طاعة الرجيم ومسلكا لسبل اتباع ومدركا لسبل ابتداء ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل ضير وسببا لفتح خير الغيب وسببا لدفع دير العيب وأرض واجعل أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأكدار بالمصطفى ادفع كل سوء داري واغفر لمن بنوا بنار رفيعة

بأن من ينفع ورفعت الصيت بقلب يخشع ولي في دعاء يسمع مع الخناعة بنفس تسمع وزوجة صالحة تعين على التخى والبر يا معين وأسبلا كنف سترك أبد علي ما جملة لي يا سمد واضرب سرادي حاتي يذك على داري وما فيها جميعا مسجلا ولتدخل الجميع في مكنوني غيبك وهجمنا عن الفتون وعن شرار الخلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا وعمرني بالتخى والنور والزهد والورع في الدهور ومسكن اجعل مسكن الغفران والرشد والعرفان والردوان ودار إخلاص وصرح وورع ودار سنة ومنجن من بدع وجل دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإساد والتعليم ومسكن التشفيب والتفهيم وجل مسكن خروج من ظلم لنور وفي أنه كل من ظلم وجل دأبا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداع وجل يا ربي أحب مسكني في أرضنا لك وللمعيسني والتعم داري عن الفجور والفسق والبقر

أصبت وفيها عن الآفات خذني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكل ما أعول يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا فائق القلخمان بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد وهكذا دنيا ما أخرى يا ففيهما أن اسرف الرذايا واصرف عذاب النار عن جملة من بها تعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقارب في التين أو في الدين والأجانب فليكن إسنا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا على محمد وسيلة لك وليهب حسن الختام عندك ولتصرف الصلاة للصحابة أنا لي وأبلي الإجابة رب إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فعدوتك فاجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تفلح الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وعزني من كل ما استعص بك منه فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع دعائي ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب نجني من القوم الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ما خلت هذا باطلا سبحانك فاقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار

آياتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفارق بها إبليس وما والاه ونلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والاه ونعوذ بها حسن الخاتمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

برب التخل تخواي الأج تكتب سيير الأبي كلام بو أبني دولة أكتبه ومن هذا ما كان لأننا غدا سمون سمدة تبيل توبا يوم السلامة ملاوي الإسلام

جدايم بني معك ميتهاو فرد الورامم كجي قرمان موتن كن كبادن بنان جفري اكن امني كن ورامم كجي قرمان تجي لعمل خم خم بفريور لو اخريم اكبرامم بعد في يلا اكت انجي يمن يصبر صبي لكم ابرامم مثال هو جاري بكان جاري.

بارام برمي يمكن بارام كيف يعاش أجر أجر خم بالله كنا كل الله لله كل من بارام كنا يعاش أجر

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو الخوي الذي

الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت بقلبي ولساني وقلمي في محرم وسفر وربيع الأول وربيع الآخر وجماد الأولى وجماد الثانية ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة مرارا تعظيما وإجلالا لك وخوفا منك وخشية لك وابتقاء لسخطك وغضبك وابتغاء لمرضاتك فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واجعل كل يوم وكل شهر خليلا وحبيبا لي في الدنيا والآخرة شاهدا

لديك بفضلك وجودك وكرمك كما هو ظني بك يا أكرم، واجعل كل ما يصدر من قلبي وقلمي وجوارحي من هذا اليوم إلى يوم لقائك أكبر رضا عندك بجاهه صلى الله عليه وسلم.

أبدا مع كونك لي راضيا عني في العصمة والجمع والهبة آمين يا رب العالمين وأغنني بك عن الأرباب وبه صلى الله تعالى عليه وسلم عن الأسباب يا مغني في الدنيا

ووسيلة إليك أبدا، وأهل بدر رضي الله عنهم رفقة، والمؤمنين والمؤمنات إخوة. فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تجعل بها قصيدتي هذه من أحب الشكر إليك.

هي في الدارين مدهي محمدا بنظم ونفل ونعم ستور ستوري في الدارين مدهي محمدا بنظم ونفل وهو

خسوري خلت والأهل عني تفرقت لمدحي الذي عنه المديح قصير خسوري خلت والأهل عني تفرقت لمدحي الذي عنه

عبدي راضيا عنه شاكرا على سر سري والخبير خبير رضيت به ربا يسخر ما يشاء لمن شاء بالتيسير وهو قدير فأكرم به

إلى البر والأبرار أنت بشير فبشر ضوي الإسلام بي عاجلا وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم.

ضر محمد شفيع الذي كل يقي وينير مع الآل والأصحاب أسد العدا معا بل اضب عني كل من سيجور على خله الصديق رضوان ربه كما قارنا في الغار حين يصير على سيفه الفاروق من ربه رضا كبير كما قد ضبه وهو وزير ومنه لذي النورين أبغي رضاه كما فاز بالنورين.

عصيرا لهم والكل فن يحور حيارا وصارا للشياطين والهوى وإني لرب العرش جل أصير أصير إلى ذي البر والبهر عابدا ولست إلى الفجار عودا.

المتين مرتلا وبالعروة الوثقى التي هي نور به سرت من ربي لربي موحدا وحول النصارى والبحور تمول هو الكنز والكبريت والزاد لي هنا به تنتفي نار غدا وثبور كتاب كريم من كريم مكرم

0: نذرا صلاة تقيم السوى حيث أصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بركي برمتوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم

0: سبحان ربك رب العزة جماعة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الرحمن الرحيم. اللهم إني مدحت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقولك: الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن. فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، ووجه إلى كل وجهة من جهاته الست بشارات لا تنقطع أبدا في كل سنة وفي كل شهر.

مولانا محمد وآله وصحبه وانشر علي بركات الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن نشرا يتعجب منه الخاص والعام والمتقدمون والمتأخرون آمين.

ورقه وقدمه قد ثبت انقادت به لي نعمه حباء من بقاؤه وقدمه قد ثبت انقادت به لي نعمه حجب قلبي انجلت وظلمه قبل به وانقاد نحوي كرمه حب الذي الدارين فاقت همم أعلى الخديم وببشر يكرم حصون من يحبه وأطمه آيات ذكر رافع من يحكمه حما جهاته حظ باق مرقمه جف بأني عبده وحشمه حال نبي الله ما لا يعلمه إلا الذي اللوح له وقلمه.

أخر الأمل وفضله من كل فضل أكمل. قلت وفي خير المساعي أعمل وبثنائي فرح المزمل. قدم خير المرسلين المرسل على الجميع واقتفته الرسل. قلبي وجسمي يتفارق الحزن ومرضا بمن له

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

الحمد لله الرحمن الذي علم القرآن، خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأسنى خدامه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وإخلاص العبادة له. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أيها المؤمنون، تذكروا أن في هذا الشهر المبارك الكريم، في اليوم 18 منه، نحيي ذكرى الغيبة البحرية لعبد الله تعالى وخديم رسوله أحمد بن محمد بن حبيب الله، الذي أمر جميع أتباعه ومحبيه بمشاركته في إحيائها، شكرا لله تعالى على ما أفاض عليه بسببها من النعم الظاهرة والباطنة بعد مهن شديدة تحملها بصبر جميل. أمر رضي الله تعالى عنه بإحياء هذا اليوم بأنواع القربات، ومنها إطعام الطعام، والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين، وتلاوة القرآن، وذكر الله تعالى بأنواعه، وإنشاد قصائده في مدح النبي والصلاة عليه، وصلة الرحم، وزيارة الصالحين، وما جرى مجراها. فمن أحياها كما أمر فقد دخل في زمرة الشاكرين، ومن أحياها بطريقة مخالفة لما أمر فقد دخل في زمرة الخائبين والخاسرين. ومن فعل ما شاء لقي ما ساء. يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.

الحمد لله الذي يختار أصفياءه ويمتحنهم بأنواع البلاء ليسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، والصلاة والسلام على رحمته المهدى نبينا محمد وآله وصحبه الأبرار الهدى وعلى جميع عباده الصالحين وأوليائه الصابرين الشاكرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، تذكروا صبر هذا الشيخ المجاهد في سبيل الله. جاهد أعداءه مدة 33 عاما في سبيل الدفاع عن عقيدته الإسلامية ومبادئه السامية، وتعرض لشتى أنواع الأذى والاضطهاد ما بين نفي وتغريب وإقامة جبرية، ولم يضعف ولم يستكن ولم يستسلم. جاهد أعداءه ولم يرق قطرة دم، بل جاهدهم بالتربية والتعليم والثبات على المبدأ حتى نصره الله تعالى عليهم، ثم عفا عنهم عن مقدرة بقلب صاف، حيث قال: عفوت عن الأعداء طرا لوجه من نفاهم لغيري سرمدا لست أدفع. وقدم للبشرية دروسا في حب الخير والسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها المؤمنون، تذكروا حبه للناس عامة وللمسلمين خاصة، إذ يقول: كونوا محبين الخيور لجميع خلق إلهنا المقدم البديع. يا مالك الملك، يا من جل عن قود، ارحم جميع الورى، يا هاديا رداء، وأغرنا بحب كل مسلمين، ونجنا من شر كل مجرمين. فلا تعادوا من

يخرج لا إله إلا الله يغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

غير الم... سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه والذي قدر فهداه والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير

0: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.

رفعت شكري بعد حمد مخلد لباقي المحاذر الذي حاسه القدر صلاة الذي أدعو عبدا له به على من به لقاء صفا بلا كدر فصاحت خير

عليما له ظهر. ربحت رباحا لم يكن قط مثله بفضل الذي كوني حبيبا له الشهر.

0: الله أكبر الله أكبر
1: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: واجعل جميع حركاتي لك
1: والادب المرضي التجني لغرم
0: واجعل حياتي ومماتي في
1: السنن والسالخ الجف جباخ والادب المرضي التجني لغرم.

باءت ذو السوء بالأسواء جملتها والبعض ماتوا وبعض بالأذالان ينفي ويجلب ذا قصر وذا أدب بالضر والنفع والبيضاء ميدان علم وسعي وآداب ومكرمة عمن له احتاج بيطان وسودان إني لأحمد ربا لا

عباده من حووا صدقا وما امانوا ان الرسول لصيف يستداء به وبغضه شقوة قطعا وحرمان واجهت ربي بخير العالمين معا.

والبر وانقاد لي نصر وإتقان لم يخف كون رسول الله واسطتي وانقاد لي منه دون الريب برهان لم يخف كون رسول الله واسطتي وانقاد لي منه دون الرين برهان لم يخف كون رسول الله واسطتي وانقاد لي منه دون الريب برهان رافقت جند العزيز البر في سفري وكونه

بارز بالعارين مفتضحا بين النصارى وفيه الكل تعان. باء المبارز بالعارين مفتضحا بين النصارى وفيه الكل تعان. يقيني الله ما قلبي أبى أبدا والقلب مني له للحق إذهان. علمت أن إلهي

خديم من لي في الإخدام ديوان للمنتقى قدت إخداما بلا ملل في البر والبحر والأكوان أكوان سلمت أسلحة الأعداء جملتهم وليس ينهو جنابي الدهر خوان الله صان جنابي عن عداه معا وليس ينهو جنابي الدهر عدوان الله صان جنابي عن عداه معا وليس ينهو

الثاني يقول لي كل يوم مالكي بشرا وليس ينخو لذات الدار عصيان جميل حمد.

من فضل هاد وقلبي فيه ملآن. الله أكبر من عقدي ومن عملي، وانقاد لي منه ما لم تحوي الأوطان. الله أكبر من حالي ومن كلمي، وقاد لله ما يحشاه شيطان. الله أكبر من حالي.

لقد تبين للفجار كلهم كون الكرام معي إذ جيشهم خانوا إلي جاء رجال الله والكرماء وقت الجهاد.

إليك قتني بالمختار وصحبه وجندك الأستار أدربت يا مانع كل ضر إلى سواي وقبلت بري لم ينحني اليوم وبعد اليوم ما ساءني وبي نفعت قومي سلمت أسلحة كل من نحى ضري ولي منك تقود المنحى إلى نبي الله قد صلاتي مع سلام مذهب قلاتي نفعت يا عليم يا حكيم كل ولنقاد بك التحكيم يسر لأهل بدر الكرام جملة ما راموا بلا انصرام يسر لأهل بدر الكرام جملة ما راموا بلا انصرام هم الغزاة وهم الكماة هم الليوس

علمت الأبرار والفجار بأنني لذي البرايا جار، بشرني الله بأني واحد من أهل بدر خاف مني الجاحد، أكرمني الكريم والمكرم بأهل بدر وأتاني الكرم، نويت شكر مالكي على النبي سيد كل أقرب وأجنبي، شهد لله بأخذي الكتاب بلا عدا ولا أذى ولا عتاب، هدية الله ونحلة الرسول خلدت لي الرضا وخير رسول، رد لي المعيد ما كاد يفوت من الأجور وحماني عن مفيت، رد لغير ذاتي المفاسد الله صارفا لغير الفاسد، مد لي المصالح المريحة من للجنان قاد للتسريح، مد لي المصالح المريحة من للجنان قاد للتسريح، ضمني الله لدى اغترابي لجنده ولي حموا ترابي، الله أكبر وأكرم بلا حجر وعمري الرضا وقبلا، الله أكبر وأكرم بلا حجر وعمري ارتضى وقبلا، نويت شكر الله بالمباح وفي مباحي مخلد الرباح، شق على الأعداء كون أحمدا وسيلتي لخير رب حمدا، ويل لمن أراد أن ينقدما أبرمه من ضيفه لم يضما، ولا لغيري ذو كفور وفسوق ومشرك وليطيب ربح سوق، أذهب ربي اللعين لسواي بعد خروجه ويتقي هواي، لم ينهني بعد انقضاء الحبس كحزبه بل هرولوا بالعبس، زب لغير الواحد القهار سوء حواه ليل أو نهار، واجهني إلى الجنان الخير ولسوى نحوي مال الضير، إلي قاد الله أجرا حسنا مكثت فيه أبدا مستحسنا، لا ينتهي لي نهي وعيد لي ليلة القدر نهاري عيد، قاد لي الله تعالى الأعظم ولسواي دع من تعظما، قاد لي الله تعالى الأعظم ولسواي دع من تعظما، عظمت وجه ربنا العظيم وأبدا لي كان بالتعظيم، دلني الله على محمد وقادني أحمدنا للصمد، هداني الله بروحه الأمين وبكتابه وأحمد الأمين، حفظت ذكر الله في يدي وفي قلبي بلا زجر ولا مخوف، جاد لي الوهاب بالمتون وبالشروح بيمح الفتون، هدم ما لي بني من الضرر الله ذو العرش

يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه

أبلي كوني بسر كل من يتوب ولي ظواهر بما الغيوب قبولا أكون بطائر من ذنوبي والمعاصي والآفات حتى أدخل الجنة التي وعد المتقون برحمتك يا رحمن يا رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما لناذن هذه الأبيات يقاتل من لا تعوز سنة ولا نوم وكان له وطيب الأولي خمسة ونوم يا ذا الوجود والبقاء والخدم يا ذا المخالفة خصم الخدم يا ذا الوجود والبقاء والخدم يا ذا المخالفة

وهب الله تبارك وتعالى لناظم هذه الأبيات دخوله الجنة التي وعد المتقون بلا آفة ولا كدر ولا مكر ولا غرور ولا استدراج ولا حساب ولا حجاب قبله ولا عنده أبدا والله على ما نقول وكيل. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجه إلى كل من تعلق بي بركات خولك. وما كان الله ليضيع إيمانكم وآمين يا رب العالمين إنك أنت الوهاب.

اكتب لمن اعتبر دي يا كريم مستعملا بثوابا لا يريم يا ربي اجعل المريدين معا في اسمك الحسين والشمل اجمع ملك جميعهم.

نفعتني فانفع بي العيال. يا من هو الأمير والأخيال، نفعتني فانفع بي العيال. يا من هو

لخيا ذوي الإيمان في عجل حتى تبصر من قد كان حزنانا بكونك الخير الجبار رمتونا الله نازع جبارا وسلطانا رل الصلاتين يا قهار في أبد والت

فلتكفني سرمدا اخدا وعدوانا اغفر ذنوبي وابل اليوم مطلبتي بكم ورم به لي سرمدا شانا لي هب فراق الذي لم تردو خلقا والتموا عني يا غفار ما شانا بحرمة المصطفى من سرت خادمه بالنذل والنصر سجعا ثم ميضانا هدي بقلبي تقبل واكفني خطأ والتموا شيني وكملني بما ذانا رب استجب ولتكمل ما نويت لدى طوبى التي بك تبنى فيك بنيانا وجهت وجهي يوم السبت مرتديا الى الذي سرمدا ان قال كن كان رب كريم حفيظ واسع صمد وابتغي منه تيسيرا واسكانا زد علمي اليوم ضيدا قد يبشرني فتحا وفيدا ورل الدار صجانا قدير قهار يا جبار يا غرضي رل الذي ياخذ الاموال مجانا ناجيتك اليوم يا برا علي له شكر يخ

بجود وإسعاد ومرحمة وبالبشارات يا من فضله بانا طيب حياتي بلا موت ولا ضرر واجعل بفضلك مغسي ربي خربانا يسر جميع الذي أرجو أدلوه حتى أكون خرير العين جضلانا يا ربي خذ لي في الدارين كل منن ولتكفني أبدا مكرا وخزلانا بين لي الحق كشفا لا يفارقني كما كشفت لأهل الله تبيانا اسرب قلوب الأعادي أظايما لنصرتي واهد بي سيبا وفديانا تركت أمس الذي خدمته ومضى فالدهر بدل وعني كف خزيانا وجه لي الكسى وتسخير دون عنا ولتكفني سرمدا جهلا وخسرانا فطاو هب لي فتى قد يري عجبا يا خير هاد عدا همرا وحيرانا دفت الكريم الذي يخري بكم ابدا وان اهاون في طوبى يخطانا دفت الكريم

بشرى لمن بهدى الإسلام خدانا. أنت العليم الذي علمت حسبك ما فأخو بطيك ميدانا فميدانا. كول لي اليوم تيسيرا.

يسرني اليوم يا وهاب جملة ما أرجو هب لي تقديما ورجحانا ربيتني ربي في الأعضاء مغتربا حتى رجوعي للأوطان خطانا ملك بيدك ما يختار منك بلا مكر ولا سلب وجل مضانا ملك يا ربي ما فاخ المنا كرما

لك السماء والأراضي والهواء بلا مشارك ليرد من سرك بانا أجب وصلي بتلي من على سندي محمد والتبلي فايخا بانا أجب وصلي بتلي من على سندي محمد والتبلي فايخا بانا أجب وصلي بتلي من على سندي محمد والتبلي فايخا بانا أجب وصلي

فرده فلوخا والتموعني يا غفار ما شانا بحرمة المصطفى من صرت خادمه بالنذل والنصر سجن هجي بقلبي تقبل وكفني خطأ والتمشيني وكملني بما ذانا ربي استجب والتكمل ما نويت لدى طوبى التي بك تبنى فيك بنيانا وجهت وجهي يوم السبت مرتديا الى الذي سرمدا ان خالك كان رب كريم حفيظ واسع وابتغي منه تيسيرا واسكانا زد علمي اليوم زيدا قد يبشرني فتحا وفيدا ورد للدار صجانا قدير قهار يا جبار يا غرضي رد للذي ياخذ الاموال مجانا ناجيتك اليوم يا برا علي له شكر يخجل يا فوتا ومرجانا انت العلي العظيم العدل العليم الحليم البر الرحمن هب لي باقدي الاسماء خير يمن امسى

أبواب خير تجر صيبانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبشارات يا من فضله بانا طيب حياتي بلا موت ولا ضرر واجعل بفضلك مغسي ربي خربانا يسر جميع الذي أرجو وأدلوه حتى أكون خرير العين جضلانا بخذ لي في الدارين كل منن ولتكفني أبدا مكين لي الحق كشفا لا يفارقني كما كشفت لأهل الله تبيانا اسرب قلوب العاديين أظايما لنصرتي وحدي بيسيبا وفديانا تركت أمس الذي خدمته ومضى فالدهر بدل عني كف عصيانا الكس وتسخير دون عنا ولتكفني سرمدا فطاو هب لي فتى قد يري عجبا يا خير هاد عداه عمرا وحيرانا دفت الكريم الذي يخري بكم أبدا

بشرى لمن بهدى الإسلام خدانا أنت العليم فكما فاخو بطيك ميدانا لي اليوم.

يسر لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو وهب لي تقديما ورجحانا ربيتني ربي في الأعضاء موتا رجوعي للأوطان خطانا ملكهم بيدك ما يختار منك بلا مكر ولا سلب وجل مضانا ملك يا ربي ما فاخ المنا كرما يا

في أبد من عميق وكان الحج ميضا لو اكتب العام أجرا لانخطال في كل ما فيك ينوي منه دنذانا خلب قلوب الغدا ترا لنصرته